0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اشتاجني مثل عينيك بلا وطني.
1: هي الأغنية التي تنسى دائماً أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

0: تغيرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
2: قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.
4: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المشوار الجميل، المشوار اللي يسبق الخميس يوم الأربعاء، إذن 15 من يوليو 2026، إن شاء الله أصبحتوا بنعمة وصحة وعافية. الله يعطيكم خير هذا اليوم ويكفيكم الشر بإذن الله تعالى. مستمعين الأحبة، صباح الخير وفاء.
1: صباح الخير شذا، وصباح سعيد بإذن الله تعالى على كل من يسمعنا يا رب. إن شاء الله في هذا الصباح الجميل توكلنا على رب العالمين، وإن شاء الله يا ربي صباح يكون كله خير وبركة ورزق وسعادة يا رب لكل من يسمعنا، وخاصة مثل ما قلتي وإحنا في مشوار الأربعاء الجميل، يعني قربنا مع المستمعين لنهاية الأسبوع
0: بإذن الله تعالى،
1: ويا رب كذا يعني يوم خفيف لطيف يمر عليكم جميعا مستمعينا الأحبة. ودائما دائما يعني نذكر نفسنا انه نحن في ايام جميله وفي خير وفي بركه من رب العالمين. على اي حال احنا كنا فيه، دائما نقول انه يعني رب الخير ما يجيب الا الخير، فرب ان شاء الله ييسر لكم كل الامور. والاهم من الواحد ما ينسى نفسه، وبداية يوم أكيد يذكر الله، وفي نفس الوقت يحصن نفسه وأهل بيته بإذن الله تعالى، تكونوا دايما في حفظ ورعاية رب العالمين،
0: ويتوكل على الله يبدأ يوم بإذن الله تعالى بكل خير. وإن شاء الله اليوم كذا الوضع يكون أخف من ناحية الطرقات، ومن ناحية أيضا مودكم الصباحي ورسائلكم ومشاركاتكم معنا. وأيضا نحن كذا راح نكون معكم مجموعة من المواضيع، الأخبار، العلوم لغاية الساعة 10 مع ضيوفنا ومع مجموعة أيضا من الأخبار.
1: نقول في بداية هذا المشوار شذا 2027 2027 تخيلي باقي لها 5 شهور.
0: أي والله.
1: و2016 صار عليها 10 سنوات، وكورونا بدت من أكثر من 6 سنوات، واللي انولد في 1990 باقي له 14 سنة ويصير عمره 50، اللي مولود 1990. وحتى
0: لحظة، اللي مولود 1990 يستوي عمره 50؟
1: باقي لهم 14 سنة.
0: 14 سنة قلت عاد وش يا مسرع الدنيا،
1: ويصير عمرهم 50 تخيلي. وحتى 2010 يقولت صارت أبعد من 2040، فالوقت قاعد يمشي بسرعة كبيرة.
0: أيوة والله.
1: فالأحلامكم لا تأجلوها مستمعين الأحبة، وأبدا حاول أنك تبدأ حتى من اليوم أنك تبني الحياة اللي فعلا أنت تتمناها.
0: أنت أصلا شوفي 2020
1: الخير.
0: 2020 صارت خلاص، ترى 6 سنوات وراء
1: بالضبط،
0: ونحن نتذكر أحداثها، نتذكر إيش صار، نتذكر كيف عشنا، كيف التفاصيل
1: بالضبط.
0: بس كسنين ترى 6 يعني خلاص، أنت قولي almost 7 يعني على 2027 بتكون 7 سنين مرت عليها، يعني عمر
1: شذا. يعني أتوقع بالنسبة لنا أصلا إحنا كعمانيين سنة 2020 من السنوات اللي ما راح ننساها
0: أكيد
1: فعلا. من السنوات اللي فعلا يعني على سلطنة عمان تحديدا ما ننساها بكل اللي يعني حصل فيها، ورحيل أكيد نقول يعني أنقى الرجال. فإحنا مع يعني هذا الأمر وكورونا والحياة تغيرت
0: تفاصيل فعلا،
1: في كورونا فعلاً الحياة مشت جدا سريعة.
0: وشوفي أصلا يعني كان في تضارب مشاعر في هذيك الفترة غير طبيعي، يعني كان في يعني سبحان الله الوفيات، وتسمعي حد مريض، وكان في في نفس الوقت سبحان الله كانت كثرة الأعراس كنا نسمع، لأن كان ما في تكاليف
1: بالضبط.
0: فكانت الأعراس على الضيق يعني صحيح. فكان في مناسبات وكان في حزن
1: دائما،
0: كان في مناسبات تتأجل بسبب أحيانا الحظر، كان
1: الله.
0: في مناسبات يعني
1: حقيقي.
0: فكان في تفاصيل فعلا نحن عشناها
1: بالضبط.
0: بالأمراض، بالأفراح، بالأحزان، كلنا تشاركناها يعني كلنا نحن كمجتمع عماني ومع العالم بعد.
1: أكيد أكيد على مستوى العالم أيضا. فانتبهوا على نفسكم ولا تأجلون أي شيء بحياتكم، أحلامكم، كلامكم الطيب، المواقف الحلوة ومشاعركم أيضا، لا تأجل أي شيء. يا عالم بكرة إيش يصير، بداية خير يا رب إن شاء الله لكم ولنا.

0: إذن صباح الأربعاء مستمعينا، الأربعاء الجميل، وإحنا يعني معاكم وصلنا لي مو فقط يعني نقول يوم الأربعاء وقبل مشوار الويكند، إحنا نص الشهر عفوا 15 اليوم، 15 من يوليو. يا رب إن شاء الله يكتب لكم الخير بإذن الله تعالى في هذه الأيام الجاية.
1: نروح هالمرة وفاء دامنا نحن على الصيف، وطبعا بطبيعة الحال مستحيل ننام بدون مكيف، يعني ما أعتقد، يعني ما سمعت حد إنه ينام في الصيف بدون مكيف.
0: لا هذه ما تصير.
1: أيوة، يقولش مع أن النوم في المكيف لفترة طويلة ممكن يسبب لك جفاف في الحلق وانسداد الأنف.
0: صحيح.
1: فعلا لاحظي حتى في الصيف تقومي من النوم مش تحسين بسبب المكيف بالضبط. طول الوقت ممكن يكون جفاف في الحلق. زيادة أعراض الحساسية والربو يتسبب أيضا بتيبس العضلات وآلام الرقبة، جفاف الجلد وتهيج العينين، الصداع واضطرابات النوم، وزيادة آلام المفاصل. فالأطباء دائما يحذروا من مخاطر النوم مع تشغيل المكيف طوال الليل عشان يجنب الجسم من الآلام وجفاف الجلد. يقولش نفس الشيء صدمة الجسم الصباح، إيش اللي يصير؟ أنت تكوني نايمة في درجة حرارة كم؟ 18 أو 20، أنت تطلعي برا درجة الحرارة كم تكون؟ طبعا عالية
0: 40.
1: ففهمتي هذا الفرق أحيانا هو اللي يسبب لك هذا الكسل الصباح، ما تحسي نفسك نشيطة لأن في فرق كبير في درجات الحرارة، فالجسم أيضا يدخل في صدمة. ولكن رغم أننا نحن عارفين المضار، لكن لا لا لا لا لا لا،
0: تبين تقنعين أن ننام بدون مكيف؟
1: صراحة لا لا لا
0: مستحيل.
1: شوفي إذا نمنا بدون مكيف الأضرار بتكون أكثر، ضيق نفس، اختناق،
0: كتمة يعني
1: حساسية في الجلد
0: بالضبط، كل شيء. لا يعني ما حد ينام بدون مكيف، ولكن يعني انه مثلا من الحلول خلينا نقول ممكن انه احنا اول ما تفتح عينك يعني انه تصحي تحاولي تسكري التكييف
1: او ما يكون مباشره شوية تحت ال يعني يضرب في الراس،
0: ما تكون نايم على طول تحت المكيف، او انه مثل ما قلنا اول ما تقوم على الاقل تسكر المكيف لما انت تخلص امورك وكذا وتتجهز يعني، وتكون طالع خلاص البروده شويه خفت، مش بديك البروده القارصه مثل ما قلت تطلع على طول في حراره شديده. فالله يحفظكم ويسلمكم ان شاء الله من كل شر مستمعينا الاحبه. وما يحتاج نسألكم إذا كنتوا يعني كيف وضعكم مع المكيف، لأن أتوقع حتى مكيف السيارة أنتوا عندكم ضرائب معاها في فترة الصيف.

0: الفار
1: ليا صافي سنت صاف حدو قتل له
2: ده مش ده دي مش ميه.
3: رسامون، رياضيون، عازفون ومبدعون في الحاسوب، أبطال متلازمة داون يثبتون كل يوم إن الموهبة لا تعرف حدودا جينيا. خلف كل قصة نجاح أسرة آمنت وجمعية دعمت ومجتمع احتضن. ابحث عن الموهبة فيهم، شجعها وكن أنت الدافع الذي يجعلهم يلمعون في سماء الإبداع.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
5: هلا أحب هلا أبأم.
6: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
7: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
8: صيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. كلمنا

للكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004. عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

المباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.

0: من
1: معلش
0: بداية الساعة 7
1: بداية الساعة 7 وأنا كنت مسكرة
0: اللي يلا ما عليه تحصل بداية الساعة 7 إذن من استديوهات هلا اف ام صباح الخير. وواضح طبعا أن نحن أيضا معانا تونا صباح الخير
1: صباح النشاط
0: صباح اللي جالسين كذا نتنشط معاكم أكيد في تفاصيل الأربعاء الجميل اللطيف على قلوبنا وقلوبكم بإذن الله تعالى. إن شاء الله يكون يوم كذا خفيف وتنجزوا فيه الأعمال عشان إنه بكرة يعني الخميس فالجو يكون هادي شوية في المؤسسات
1: في المؤسسات شوية في الطرقات أيضا أتوقع الأوضاع تكون أهدى إلا البعض يعني يحس أن الزحمة ما تجيهم إلا على نهاية الأسبوع وكأن الناس ما تتذكر مثلا أشياء معينة معاملات معينة تخلص أمور معينة إلا في نهاية الأسبوع وفي الساعات الأخيرة من الدوام ووقت العمل فشوي ضايقهم هذا الأمر لكن معلش كل واحد وظروفه يا جماعة لازم يعني مثلا نقول نعطي الناس أعذار لأن ما نعرف إيش ظروفهم وإيش اللي ممكن يمروا فيه طوال الأسبوع. عموما شذا يقولش واحدة من الدراسات تعرفين إن دقيقة واحدة من الغضب تضعف جهاز المناعة لمدة 5 ساعات متخيلة أنت
0: دقيقة واحدة فقط
1: من الغضب
0: ما بالش اللي طول
1: يأثر
0: عليك هو بس اللي معصب ومتضايق وأي شيء ممكن ينرفزه ويعصبه ويضايقه.
1: لا حقيقة الموضوع يعني خلينا نقول أصعب مما إحنا ممكن نتخيل أو نتوقع بس يمكن البعض يلاحظ إنه هو أصلاً لو عصب شوي أو ضايق يحس كم ساعة وهو أصلاً خلاص
0: طاقته صفر باختصار طاقته تكون صفر يعني يحس فعلاً إني أنا أهدرت طاقة وهذاك اليوم لا نوم يكون زين لا تحس حتى دقات قلبه تكون كذا ما طبيعية حقيقي. سريعة بطيئة
1: بالضبط هي هذه
0: دقيقة واحدة
1: من الغضب هي كافية لأنها تضعف الجهاز المناعي لمدة 5 ساعات. الدراسات أثبتت أن هذه الدقيقة الواحدة من الغضب كفيلة بإضعاف جهازك المناعي لمدة تصل إلى 5 ساعات لأن الغضب ما يؤثر فقط على نفسيتك بل يحفز استجابة الجسم للتوتر فراح يرفع هرمونات الضغط اللي هو الكورتيزول ويسبب التهابات تأثر بشكل مباشر على صحتك البدنية ووظائف قلبك فحاولوا أنكم قد ما تقدرون يا أحباب تحافظون على هدوءكم لأن صحتكم أولوية إيش ما كان وإيش ما صار صدقوني يعني بعدين تحس انه مش ساوية
0: ما يستاهل يعني ما يسوى قدام صحتك
1: بالضبط
0: قدام صحتك. طبيعتنا كبشر يعني احنا نفعل من بعض الامور الشاطر عاد اللي يعرف انه ما يدخل في اي اشياء ممكن هو يعرف نفسنا مثلا انا شخصية ما تتحمل او انا شخصية اتنرفز واعصب احاول كثر ما اقدر ما استهلك طاقتي في اي شيء ما ادخل في اي نقاشات ما يعني حتى لو كان الموضوع يمكن تشوفه انه مثلا والله ما يسوى موضوع بسيط مستحيل اعصب منه بس انت تعرف نفسك اذا دخلت في نقاش معين مثلا ممكن تتنرفز يا اخي بلاها الامور اللي انت تقدر انك تسيطر عليها يعني سيطر على نفسك. نحن ما نتكلم عن الامور الخارجيه اللي ممكن احيانا تصير للانسان يعني خلينا نقول خارج عن سيطرته ممكن تنرفزها ممكن تعصبها
1: بالضبط. يعني انت احنا قاعدين نتكلم انه دقيقه واحده ممكن تضعف ضعف جهازك المناعي فتخيل الناس مثل ما قلت الشخصيات العصبيه واللي غضبانه طول الوقت واللي متوتره طول الوقت هذا ايش بيكون الوضع عنده ايش يعني صحته ونفسيته صحته النفسيه وصحته البدنيه كل شيء ترى يكون متلخبط على فكرة ومش فقط هو قاعد يضر نفسه حتى الناس اللي حوالينا يعني أهل بيته يتوتروا لما يوصل عياله ممكن يكونوا مفزوعين مثلا منه أو منها سواء كانت أم أو كان مثلا أب وعنده هذا يعني من الشخصيات اللي دائما كذا غاضبة أو العصبية عشان كذا يعني نقول دائما انه يعني حتى في القرآن الكريم وبالأحاديث احنا دائما نركز على هذه المسألة مسألة ان الواحد يعني كيف ممكن يكتم الغيظ وكيف ممكن ايضا يعني يملك نفسه عند الغضب فدائما نقول الناس اللي عندهم القدرة انهم فعلا يملكون غضبهم ويحبسونه هم ما راح يندفعون انهم ينتقمون او انهم يسيئون الاحد، رغم انه ممكن تكون عندهم قدرة على هالشيء، ولكن فكر دايما في صحتك، لان مثل ما قلنا صحتك هي اولوية، الباقي راح يصير بعدين وينحل بعدين. فدقيقة واحدة من الغضب راح تسوي لك مشاكل في جهازك المناعي لخمس ساعات.

0: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: إيش لو هذا الصيف صار أسهل مما تتوقع؟ تخيل العائلة في المطار، تحتات خفيفة وحماس قبل الرحلة، وإجازة ما حتش تتفكر فيها كثير. هذا الصيف بنك مسقط تقرب لك خططك أكثر. مع قرض سفر بسعر فائدة مخفض 3.75% صار السفر أقرب وبطريقة أريح. وغير كذا قدم على بطاقة بنك مسقط والطيران العماني الائتمانية بدون رسوم سنوية للسنة الأولى، بداية أخف رحلتك. اجمع ذكرياتك وخذ العائلة معك وخلي هذا الصيف يبدأ بطريقتك. بنك مسقط، الصيف يبدأ معك. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل LOAN إلى 900 90. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM. التحديث المروري برعاية شل عمان.

0: إذن بنروح معاكم مستمعين على التحديث المروري في صباح اليوم 7:17 دقيقة بس يدوها الأفأم، ووقفتنا راح تكون بداية مع طريق مسقط السريع، وراح تصادف الازدحام في هذا الوقت تحديدا في منطقة الرسيل فقط، ومن بعدها إن شاء الله راح تكون أموركم طيبة إلى نهاية الخط السريع، راح نصادف أيضا شوية ازدحام وكثافة مرورية. أما بالنسبة لطريق السلطان قابوس فالازدحام في هذا الوقت من الحيل الشمالية بالاتجاه إلى مسقط سيت سنتر راح تكون أيضا من زحمة أكثر، وبرج الصحوة وخاصة القادمين من طريق مسقط السريع باتجاه برج الصحوة فراح نصادف ازدحام عند برج الصحوة. أيضا بالنسبة لشارع العام فراح نصادف ازدحام بحكم تحويلات تحت جسر الخوير بالاتجاه إلى مدينة السلطان قابوس. اليوم نلاحظ أيضا في روي أشوف في ازدحام في هذا الوقت تحديدا، إيش الأسباب؟ يعني تقريبا في شارع البرج راح تصادفوا أيضا زحمة وكثافة مرورية. العامرات أيضا بالاتجاه إلى مول مارت العامرات راح نصادف في كثافة مرورية وازدحام في هذه المنطقة تحديدا، فهذه أكثر الأماكن اللي فيها ازدحام في هذا الوقت. نتمنى لكم دروب السلام إن شاء الله والكل يوصل لمقصده بالسلامة.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية الشل.

إذن مع مشاركاتكم ورسائلكم وتحياتكم الصباحية وعلى موضوع أيضا الغضب، قلنا دقيقة واحدة من الغضب كفيلة أنها تضعف جهازك المناعي لخمس ساعات، فصحتكم أولوية، ركزوا على نفسكم. وأي ما كانت الأمور والظروف اللي ممكن والمواقف اللي مررت فيها واللي بتحصل، لكن في النهاية صحتك أكيد هي الأولوية وهي الأهم، وكلها ينحل على رب العالمين إن شاء الله، لكن مطلوب منك السعي، فمن ضمن السعي أنك أنت تحاول أنك أنت تكتم غيظك وما تعصب وتملك نفسك أثناء الغضب. صباح يكتمل دائما بحمد الله على كل شيء، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباحكم خير، كيفكم؟ إن شاء الله أموركم تمام. تابعتكم نوف الجابرية. على طاري موضوعكم، كنت فعلا عصبية وأزعل من أي شيء، بس الحمد لله تغيرت كثير وصرت لما أعصب أمسك نفسي وأستغفر وأكون أحسن والحمد لله. اللهم لك الحمد، عرفت كيف تتعامل مع الغضب يا نوف. ربي يسعدك إن شاء الله، وكل شيء أكيد راح يمر، وكل مر سيمر مثل ما يقولون، وما في شيء راح يخلينا نوصل للغضب والعصبية إلا إذا كانت يعني كذا شغلة مرة وخلاص بتعدي. صباح الورد، اليوم يوم مميز، حبيت أهني ولدي حبيبي عمر وأقول له عيد ميلاد سعيد عليك يا حبيبي، وإن شاء الله يعطيك العمر المديد بالصحة والعافية. اللهم آمين. أم عمر وملاك، العمر كله إن شاء الله لعمر، وتفرحي فيه وفي نجاحاته وفي إنجازاته بإذن الله تعالى. تزفي معرس بعد.

0: يقول القول بأن دقيقة واحدة من الغضب تضعف المناعة لمدة 5 ساعات وهي عبارات منتشرة لكن مو مستند على دليل علمي يثبت على هذا الرقم. يعني أنا الرسالة اللي واصلة هذه هذا حد سأل شات جي بي تي، أنا عارف طريقته يوم هو يرد. فالمعروف أو ما يعرف العلم هو أن الغضب والتوتر الحاد يرفعان هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول، وهذه التغييرات ممكن أنها تأثر على بعض ومؤقتا على بعض وظائف الجهاز المناعي، لكن حجم التأثير ومدته يختلف من شخص لآخر. طيب هذا هو، في واحد ما فارقة معه وفي واحد بالمقابل ممكن يعني نفسيته تتعب ويأثر على جهاز المناعي. طيب يقول الأهم من ذلك الغضب المتكرر أو التوتر المزمن هو ما يرتبط بشكل أوضح بزيادة قابلية الإصابة ببعض الأمراض وتأخر التئام الجروح واضطراب وظائف المناعة مع مرور الوقت. أما نوبة غضب قصيرة لدى شخص سليم فمن غير المتوقع أنها تسبب لضعف كبير أو طويل الأمد في المناعة. فليش نغضب؟ الفكرة الأساسية لا تغضب وخلص، عشان صحتكم النفسية وصحتكم البدنية. عموما شكرا على المشاركة. أيضا معتز السعيد مصبحين عليك بالخير، صباح الخير لي أبو عمان، وتحياتي لي يعقوب السيابي، أبو إياد الشيادي، ومحمد المنصوري. هي الرسالة نفسها كل يوم، تحياتنا لك يا أبو عمان. وسالم العاصمة أيضا مصبحين عليك بالخير، كن جميلا في كل شيء، صداقتك، حبك، أخلاقك، تعاملك، لست ملزم بأن تسعد الجميع لكن حاول أنك ما تؤذي أحد، فأرواحنا خلقت لفترة من الزمن وسترحل. لكم طولة العمر إن شاء الله يا رب. العاصمة شكرا على المشاركة. صباحك ورد وفاء، تو طالعه من البيت، عسى ما فاتني شيء، وكان الموضوع عن الغضب. والله انا يومك هذا يا وفاء ما تغيرت، حاولت بكل الطرق بس العصبيه ما تروح. اميره تقول بس جاري المحاوله، عسى الله يوفقنا. اهم شيء نيه المحاوله موجوده، وان شاء الله على نياتكم ترزقون وربي بييسر الامور. والواحد كل ما شويه يكبر ترى في العمر يبدا يعني يترفع عن بعض الامور، والاشياء اللي كانت تعصبنا وتضايقنا وتخلينا ندخل في نوبه توتر وغضب واحنا في العشرينات، مش نفسها في الثلاثينات، مش نفسها في الاربعينات، ومش نفسها في الخمسينات واحنا رايحين. اتوقع كل ما نكبر شويه راح نبدا نهدى. ويوم سعيد إن شاء الله يا أميرة، ليش بتوصلي بالسلامة. أنا ما أبي أغضب علشان ما تطلع لي تجاعيد، هذا يعني إيش أقول، هذا هو الصح بعينه. ما أعرف رسالة، رسالة ندى أتوقع. أيوة ندى، ندى أنت صح الصح، يعني على الأقل إذا ما بتفكرين في الجهاز المناعي، في الصحة البدنية ولا النفسية، فكروا في تجاعيدكم. ترى كثرة يعني الغضب والعصبية والتوتر فعلا تسوي تجاعيد، فليش نكبر نفسنا بسرعة؟ نحافظ على جمالنا ورونقنا والنور بدل ما نروح ندفع فلوس على البوتكس. وصباح الورد، أحب أهني ولد أخوي علي حسن حبيب لعيد ميلاده اليوم. وموضوع الغضب يعني يخف مع الكبر في العمر، هذه ما لحظة هذا اللي لاحظته مع نفسي. أبو أحمد صباحك خير، بالضبط نفس اللي قلته قبل شوية بالضبط، أن الواحد كل ما يكبر يهدى، بس يقولك في ناس لا كل ما يكبر يزيد بهم، ولكن الأغلب خلينا نشوف يعني النص المليان أنه الواحد يهدى. ومود عمان يقول أحيانا في أمور تستاهل أنك تغضب عليها، أحيانا إذا تكرر نفس الموقف طبعا فأغضب، بس اليوم الثاني كأنه ما شيء صار. كانت آيتني عطسة يا جماعة وطارت. لنروح فاصل عشان الواحد ياخذ راحته ويعطس براحته، ونرجع لكم إن شاء الله من بعد دروب السلامة لكم جميعا.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
2: أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكس فاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: فولكسواغن. يلا هالمرة من صباحكم عماني، دام انه كم رسالة جايتنا اليوم عيد ميلاد الشباب الحلوين الصغار، عيد ميلاد عمر ولد ام عمر وملاك، وايضا عيد ميلاد علي حسن حبيب.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio.
0: follow hala fm على الانستغرام
2: at hala fm radio.
3: hala fm
1: مزاجك للعرب.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: لا تفوت فرصة حصولك على بطاقات بنك مسقط، فيزا الذهبية الائتمانية أو فيزا مسبقة الدفع بتصميم كأس العالم فيفا 26 المقدمة من قبل فيزا بإصدار محدود. قدم الآن عبر تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. عندك شنو؟

0: 4-4. استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحب بوجه عام على بقية المحافظات، مع تدفق السحب وتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفض أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وعلى أجزاء من سواحل بحر عمان. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظتي الوسطى وظفار.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: إذن مستمعينا مع مشاركاتكم ورسائلكم، وكنا نتكلم عن دقيقة واحدة من الغضب وإيش تسوي في جسمك وإيش تسوي في نفسيتك وكيف تأثيرها أيضا عليك. فنشوف ونكمل مع المشاركات. مساء الخير. أوكي لا مش هذه المشاركة هنا عندنا. مساء الخير. إيش صباح الخير. أنا أكثر واحدة هادية ما أعرف أعصب لدرجة يقولوا باردة ومسهلة كل الأمور، الدنيا ما تستاهل أعصب وأنازع وأقصر من عمري. أنا أمس كنت أتكلم سبحان الله مع يعني واحدة وكنت أقولها أن يمكن أكثر شيء صاير شدني في الشخص اللي عنده برود أعصاب. يعني تعرفي هذا اللي ما شال شيء من الدنيا، تعرفي لا اللي تشوفيه في النقاشات ساكت، ما اللي تشوفيه يستوي برع اللي يستوي هو ساكت.
1: شاري راحت
0: ما ليش فيكم تو
1: شاري راحت دماغة.
0: راحت باله. هذا الإنسان ما شاء الله عليه يعني أغبطك صراحة
1: حقيقي.
0: أغبطك
1: ترى قلنا الـ الـ الـ الإنسان يعني في النهاية الواحد كيف يقدر فعلا يكتم غيظه وكيف يقدر يملك نفسه يعني في وقت الغضب. وسبحان الله يعني في ناس يمكن خذت وقت طويل لمن هي وصلت لهذه المرحلة، زائد مثل ما قاعدين نقول قبل شوي أنه أحيانا ترى توصل لهذه المرحلة مع التقدم في العمر. يعني الأشياء اللي تنرفزك كانت وممكن ضايق كنت تحسسين وتنفعلين منها في العشرين غير لما تكون في الثلاثين غير لما تكون في الأربعين
0: وممكن أطباع يعني صحيح. أحيان طبيعة الشخص يمكن هذا أكثر جانب أنا شوية مقتنعة فيه، طبيعة الشخص ونفس الشيء البيئة هو اللي تربى فيها.
1: صحيح.
0: إذا بيئة كذا ما شاء الله عليهم
1: لعلاعة
0: حامين تشوفي حامي، إذا بيئة باردة فؤادهم بارد يعني
1: ماخذ الأمور بسهالات. مثل ما قلتي يعني فعلا
0: ولا ياخذوا أشواغندا تو يمكن على الترند
1: ممكن، بس ترى كثرتها قالوا
0: سبب الزهايمر.
1: مش الزهايمر لا عاد لا تقولي
0: لا لا لا سبب الزهايمر. أنا قارية كثرتها تسبب الزهايمر.
1: أيوة أنا لا يعني هذه المعلومة ما أعرفها بصراحة، بس يعني كأنه خلاص كثرتها لما انت تعود نفسك انك ما راح تنام إلا بالأشواغندا هذه مثل ما تقولي يعني راح يسبب إدمان أول شيء، لأنك بتعود جسمك أنه لا، وبعدين أصلا ممكن جسمك يوصل لمرحلة أنه تعود أصلا عليها، فأحيانا تأخذها ما تأخذها خلاص ما عاد في فايدة
0: لأنه شيء عكس طبيعتك في النهاية.
1: صحيح. تحس أنك قاعد تلزم نفسك على شيء يعني مال بالغصب أبهدي نفسي. ترى أحس إذا المخ مشوشر يعني الجسم ما راح يكون مرتاح أصلا، يعني انتي مسوي نفسك انك انتي هاديه وساكته
0: ظاهريا
1: مخش شغال
0: يمكن ما عشان واصله يعني تخلي من المخ الموضوع يبدا ولا كيف الفكره ما اعرف. انا صراحه ما جربتها،
1: انا جربتها يومين يمكن وخلاص
0: خفت اتعود عليها وبعدين اصير ما انام واصير يعني احس الوضع شوي لا تعودتي عليه.
1: بس شوفي انا ما كنت مجربتها على الترند وانها ترند وكذا، لا لا يعني انا يعني جربتها في فتره كنت حاسه انه فعلا الامور ضغط وكذا، فقالوا ان هي تهدي وراح تساعد على النوم وكذا فهمت اي انه عشبه ومن غير وصفه طبيه فتحصليها بالصيدليه فممكن انك انت تاخذيها، فقلت منها ما فيها وصفه طبيه وده منها فيعني الموضوع بسيط ممكن فعلا من الاعشاب والاشياء هذه. الناس ما يقولك شربي لك قبل النوم ما اعرف ايش بالضبط انزين كلي لك كيوي يساعد ويحسن النوم وفا انه الاشواغندا من نفس الشلة يعني الفكرة كانت على كذا.
0: بس يلا زين انش ما تعودتي عليها.
1: لا لا لا
0: لان اللي يتعود عليها يعني ممكن يكون عاد صعب ينام بدونها ويتعود. صحيح. وهي تعتمد ايضا وفاة على حسب الكمية اللي الواحد ياخذها
1: ممكن ياخذها بعد.
0: يفضل دايما للشخص اذا ما محتاج للشيء واذا ما في طبيب
1: يبتعد.
0: فعلا ان مثلا نصحب شيء يعني يفضل
1: ما في احتياج طبي يعني للموضوع
0: عن الموضوع وبلاها.
1: ومثل ما قلت لك المسألة أحسها أنا بالنسبة لي كلها في المخ، أنا ممكن أقنع نفسي راح أخذ الأشواغندا وخلاص يلا متحمسة يلا بأخذها ترى على أساس يهديني وبنام وكذا، فأنت قنعت نفسك فخذيتيها أصلا هي اشتغل مفعولها ما اشتغل مفعولها أنت عطيتي يعني مثل ما يقول أمر بالضبط أنه أنت رايح تنام أمورك سهلات وكل شيء راح يكون تمام. فهذه كانت إذن سلفتنا ودردشتنا معاكم في هذه الساعة على موضوع الغضب فالتزموا واهتموا بصحتكم النفسية بالأول والأخير، هي ألزم ما عليكم يا مستمعين الأحبة. قلنا دقيقة واحدة من الغضب ممكن أنها تأثر على جهازك المناعي لمدة 5 ساعات.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

للكل، اتصل على 9634-4777 أو 2200-4004.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: قل تم.
2: تم.
1: اليوم كلنا بنتجمع في بيتكم.
2: حياكم الله البيت بيتكم طبعا. لكن وش صاير؟
1: انت ما عندك فايبر ما نريده وقنوات بي ان سبورت؟
2: ايوه.
1: نبغى نتابع المباراة القوية بدون ما يتقطع النت ولا تفوتنا لحظة.
2: ايوه صدقت. ما يعزك غير فايبر اريده.
3: احصل على باقة تشمل جهاز بي ان وكاس العالم والمزيد عند الاشتراك في فايبر او 5G الانترنت المنزلي من اريده. اشترك الان. تطبق الشروط والاحكام. اريده. طور عالمك.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
6: أريدو طور عالم. صباحكم عماني.

ومستمعينا من صباحكم عماني هالمرة، خلوني أقولكم من جديد تقدرون تستمتعون بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، وتحصلون على خصم يصل إلى 20% على الإقامات المرنة. رح تكون شاملة وجبة الإفطار أو الإقامة مع الإفطار والعشاء. تقدرون تقضون أيامكم بجانب المسبح وتسترخون على الشاطئ، وتختارون اللي يناسبكم ما بين فندق البندر أو فندق الحصن. الأسعار راح تبدأ من 58 ريال عماني، وهذه الأسعار بدون الضريبة والخدمة. والمزايا اللي ممكن تحصلوا عليها، المزايا العائلية، إنه الإقامة راح تكون مع وجبات مجانية لأطفالكم اللي يكونون تحت سن 12 عام، ومزايا إضافية أيضا لكم كتسجيل وصول مبكر. أيضا تقدرون تسجلون مغادرة متأخر، وأيضا تقدرون تأخذون ترقيات للغرف، هذا على حسب التوافر اللي راح يكون موجود في الوقت اللي أنتوا حابين تحجزون فيه. الحجز أهم شيء لهذا العرض اللي تقدمه لكم منتجعات بر الجصة، راح يكون قبل 3 سبتمبر، وتقدرون تستمتعون بإقامتكم حتى 30 من ديسمبر 2026. يعني تقدر تحجز خلال هالأيام لين عندك آخر وقت 3 سبتمبر، تقدر تختار في الوقت اللي يناسبك، وتقدر الإقامة أنك أنت تحددها لين شهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر، آخر يوم عندكم 30 من ديسمبر 2026، يعني مع نهاية السنة. فكل اللي حاب انه فعلا ما يفوت الفرصة ويستغل هذا العرض اللي تقدمه لكم بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، تختارون اللي يناسبكم بين فندق البندر او فندق الحصن. الحجز والاستفسار راح يكون عبر الاتصال على الرقم 24776262. ارجع اعيد الرقم 24776262. فشوفوا هذه الفترة مناسباتكم، ذكرياتكم، أموركم، تقدرون أكيد تحتفلون بقضاء أوقات جميلة وإجازة تكون استثنائية في منتجعات بر الجصة.

0: شكرا شكرا حبايبي.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا. اليوم تطبق الشروط والأحكام. أودي. لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو طور عالم.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا.

0: يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
2: التحديث المروري واخر مستجدات الطرقات، نشوف كيف الوضع وكيف الامور. طريق مسقط السريع أموره تمام وفي انسيابية في الحركة، فقط تبقى كذا زحمة بشكل متوسط إلى أنه في انسيابية يعني في الحركة، فالأمور تمام. جارع السلطان قابوس قبل دوار برج الصحوة وبعد دوار برج الصحوة في ازدحام. عندنا قبل دوار الموج أيضا مزدحم. أشوف أن نفس الشيء وانتوا راجعين من جسر الخوير، طبعا هذه الفترة بسبب التحويل الموجودة في الجسر، فعلشان كذا في ازدحام. أما باقي الطرقات فأمورها تمام. نتمنى دروب السلامة لكم، طمنونا عنكم كيف أحوالكم وين وصلتوا. ناخذ علومكم أكيد والمشاركات والرسائل على الواتساب.
0: كان معكم التحديث المروري.

مستمعين من صباحكم عماني، وبعد ما تعرفنا معاكم على حالة الطرقات في هذا الوقت وساعتنا الثانية الساعة 8:19 باستديو هلا اف ام. صباح الخير على الجميع. ابو فاطمة الكلباني درب السلامة، نتمنى لك اياها ويصبح علينا بالخير مع هذا الفيديو اللي راسله على الواتساب. ايضا نقول صباح سعيد على ام سعادة، يسعد لنا صباحك يا ام سعادة. وفاء جونة تقول ابتسم، فالحياة جميلة، والامتنان لما نملك يضاعف من سعادتنا. كيف كم بنات اليوم عندي فرحتين، فوز اسبانيا اولا وعيد ميلادي ثانيا، فحبيت اهني نفسي بهذا اليوم وعسى ايامي كلها هنا وسعادة مع اهلي واحبابي. من وفاء نبيل عدزون، يسعد لنا صباحك يا وفاء. ويعني نقول عيد ميلاد مميز اذا هذا العام، اذا انت يعني من مشجعين اسبانيا، فهم عطوك اياها هدية عيد ميلاد كذا انهم فازوا في المباراة وراحوا على المباراة النهائية. العمر كله يا رب ان شاء الله في الفرح والسعادة والهنا، وعام سعيد باذن الله تعالى.

0: المنزلي من أريده. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريده طور عالم. بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: تبي إعلانك يوصل للكل؟ اتصل

0: خدمات المياه، تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: عروض الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.

0: الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
1: فولكسفاجن. تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا أدليكم بقطع عنكم الواي فاي.
4: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
5: بابا عندي ميتينج أونلاين.
6: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
3: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
7: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
3: دعم لا حياة لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
7: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: فمكملين معكم مستمعينا ومع مشاركاتكم ومع الرسائل أكيد في مشوار صباحكم عماني. فكنا نسأل كيف أموركم اليوم مع الطرقات، يقولوا نحن بس نبغى نعرف متى خلاص الزحمة عاد تخلص، لأن والله تعبت دايما أطلع وأقول اليوم خلاص ما في زحمة وأتفاجأ. لا، هو نحن خلونا نكون متفقين إنه يعني
1: قلنا الوضع أرحم.
0: أيوة قلنا الوضع أرحم، زائد لا تنتظروا تو إن تكون ماشي زحمة أبدا. يمكن شوفي يمكن ممكن. على شهر ثمانية
1: تحسي،
0: لكن نحن ويش نسوي؟ أنا وفاء لا مأجزين ولا شيء، جالسين
1: استمتعوا
0: معاكم نراقب يعني الوضع
1: بالضبط. يعني إذا عندكم مجال وتقدروا يعني أجلوا الإجازة حق أول تسعة يا جماعة، أو يعني من يرجعوا
0: تذكروا بس هناك كيف الوضع وبتعرفوا أن هذه الزحمة
1: تعالوا نصدموا. نعم أنه والله
0: هذه زحمة بركة. هذه ما زحمة. وبعدين بذكركم بقولكم تحيدوا يوم كنتوا في الصيف تقولوا أن زحمة. انزين وفاء، خلينا نروح لكذا سالفة مع المستمعين عن الأشياء اللي المفروض نحن كلنا نتخلى عنها. إيش هي؟ أول شيء الحاجة إلى السيطرة، أنك تحاول تسيطر على كل شيء في حياتك، على كل شخص في حياتك، هذه أنت راح تتعبك نفسيا.
1: صحيح.
0: بلا جدوى. الارتباط بالماضي نفس الشيء، محاولة إرضاء الجميع، لأن هذا شيء يعني أشبه بالمستحيل. أنك تهتم بآراء الآخرين فيك. كل شخص في الحياة يعني لك ولا ما يعني لك، يقال لك كلمة أو رأي عنك أنت يأثر فيك. مقارنة نفسك بالآخرين، الخوف من الفشل والتوقعات غير الواقعية. يقول لك خفف الأشياء اللي تثقلك علشان تعيش بسلام. يعني لو تلاحظي هذه الأشياء كلها يعني أنت مالك سيطرة مباشرة عليها، فأنت فعلا المفروض أنك تتخلى عنها وما تكون مرتبط فيها أو تكون كذا موجودة في حياتك، على أساس تقدر أنك تعيش بخفة براحة مرتاحة
1: على الأقل. فعلا فعلا، يعني الواحد يركز إيش الأشياء اللي بإيدي اللي أنا أقدر أتحكم فيها واللي يعني سيطرة فيها، وإيش الأشياء اللي خارج سيطرتي. ويعني فهنا ممكن لما تستوعبين إن أنا إيش الأشياء اللي أقدر أفصل فيها فرح تخفي فعلا على نفسك فعلاً. شوية
0: يقول ليش التخلي ما يعني أنك أنت يعني استسلمت. التخلي لا يعني الاستسلام، لكن أنت لما تتخلى دائما تتوقف عن استنزاف نفسك في أمور ما تقدر تتحكم فيها. أذكر زمان يعني في صورة انتشرت، بوست انتشر، أتوقع أنه مر عليش، أنا من يومها يعني أي شيء أبى أني أتخلى عنه، شيء ما له لازمة يعني مثلا في الحياة وأحس أني تمسكت فيه بزيادة، موضوع شيء مثلا صفة، شيء قلق، أيا كان بتخلى. أتذكر ذا البوست سبحان الله كان ماسك حبل يعني بيد بقوة، إنزين فحاطين يعني هم في الصورة إنه جزئين، الجزء إنه يعني ماسك الحبل بقوة والجزء لما تخلى عن الحبل، فهو فاتح الحبل يده متجرحة من كثر ما
1: هو
0: متمسك. ما عليش صح، من كثر ما متمسك بالحبل. فيقول لك أنت أحيانا لما ترخي يدك
1: ترى بتريحها شوي،
0: بتريحها يعني هذا الشيء ما يؤذيك انت كثر ما احيانا لما تتمسك بالشيء ممكن يؤذيك. فسبحان الله اتذكر هذه الصوره تجي في بالي وانا متاكده انها
1: تهون.
0: مر عليكم ان فكره احيانا تتمسك بالاشياء وتتمسك بالامور اللي حوالينك تكون مؤذيه
1: بالضبط
0: اكثر من
1: او تحس انك انت خلاص يعني ما تبي تقتنع، تبي اللي انت تبيه هو اللي بس يصير، وما تفكر عن كأن الحياه والدنيا يعني راح تكون واقفه على يعني هذا الشيء اللي انت مثلا تركض وراه ومتمسك فيه. مثل ما نقول احيانا ممكن تكون علاقة مؤذية، احيانا ممكن يكون يعني مكان او مقر عمل قاعد يتعبك وياخذ منك الكثير،
0: طبع اي شيء،
1: اشياء كثير تحس انه لا انا يعني. في ناس مثل ما نقول تفكر بردة فعل الآخرين اللي موجودة في حياتها، المجتمع، أنا أهلي، أخواني، زوجتي، أمي وأبوي، إيش بيقولوا عني لو أنا مثلا تخليت عن هذا الأمر أو طلعت من هذا المكان أو صار أي شيء. فتحسن مو علشان هو مرتاح باللي متمسك فيه،
0: صح،
1: هو عشان اللي حوالينا ما حد يجي يسمعه
0: فعلا.
1: ما هذا اللي بغيته؟ ما هذه الوظيفة اللي تمنيتها؟ ما هذا يعني مثلا العلاقة اللي انت بغيتها؟ فعشان ما يسمع فيتم ضغط على نفسه، متى نرتاح حيل؟
0: ما في أحد مرتاح.
1: أوه.
0: كل واحد مع همه على قده. وأعرف يعني كيف دخلنا في هذا الموضوع بس يلا شوفي، فنحن اليوم نسأل المستمعين إيش الشيء اللي تحس نفسك تبى تتخلى عنه. طبعا نحن ما نتكلم بس أشخاص وعلاقات وغيره، لا، صفة فيك، طبع، أمر أنت تفكر فيه، صفة فيك أنت ما حابينها. فنحن قلنا أن في أشياء لازم تتخلى عنها: الحاجة إلى السيطرة، الارتباط بالماضي، محاولة رضاء الجميع، أنك تهتم بآراء الآخرين، تقارن نفسك بالغير، الخوف من الفشل، والتوقعات الغير واقعية.

0: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالاً عمانياً غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاماً، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
2: تبي توصل لأكبر عدد من الناس؟
3: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروجنك.
4: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
5: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: كل الناس.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
3: Volkswagen.
4: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: الطقس غائم جزئياً على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحب بوجه عام على بقية المحافظات مع تدفق السحب وتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفض أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وعلى أجزاء من سواحل بحر عمان. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظتي الوسطى وظفار.
6: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.

بطل الكهرباء من نماء للتزويد. اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون

0: وجدنا المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو طور عالم.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: FM. التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
1: إذن مستمعين حالة الطرقات من استديوهات هلا أف آم نشوف أبرز التحديثات في هذه اللحظات، ويعني طريق مسقط السريع أموره تمام، انسيابية في الحركة وشارع السلطان قابوس أيضا نفس الوضع، الأمور صارت الحين تمام، فقط تبقى الزحمة في جسر الخوير نفس ما قلنا بسبب التحويلة، باقي الأمور وباقي الطرقات سواء الداخلية أو الشوارع الرئيسية أمورها تمام وفيها انسيابية في الحركة. فأهلا وسهلا بكل اللي يسمعنا في هذه اللحظات.
0: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا. اليوم تطبق الشروط والأحكام. أودي
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om. خلي هلا أف أم توصل إعلانك للناس.

المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام. احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026، وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة، أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة، وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: أهلا فيكم إذا مكملين ومستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني، ومستمرين في تفاصيل أكيد مشوار يوم الأربعاء وفي ساعتنا الأخيرة، وكل يوم ضيف مختلف. اليوم يعني ضيفتنا من السلطاني، من مستشفى السلطاني، والحديث عن موضوع مختلف بإذن الله مع سندس سعيد الفهدية، ممرضة الغسيل البريتوني. وحديثنا اليوم عن الغسيل البريتوني وتفاصيل أكثر أكيد عن هذا النوع من الغسيل. أهلا وسهلا فيش، وصباح ليش بالخير.
1: صباح العافية أهلين، شكرا.
0: يا هلا ومرحبا. إذن بداية، إيش هو الغسيل البريتوني وكيف تشرحي يعني للمستمع وللمريض أيضا بطريقة مبسطة؟
1: نعم، الغسيل البريتوني طبعا هو إجراء منزلي، وهذا اللي يميزه، إجراء منزلي لمرضى الفشل الكلوي. يشابه في النتيجة مع الغسيل الدموي، لكنه يختلف في صحة المريض واستقلاليته وكذا. طبعا هذا الإجراء يعتمد على الغشاء البريتوني الموجود في البطن، هو نوع من البطانة. هذا النوع من الغشاء يعمل كفلتر أو مرشح، أو نحن نحب نقول لمرضانا يشتغل كأنه مشخل، نحن بالعمان نقول. فهذا النوع من الغشاء يرشح طبعا هو السموم والسوائل الزيادة والفضلات، ويطلعها من الجسم لمرضى القصور الكلوي.
2: يعني نفس ما ذكرت يمكن الغسيل الدموي سندس، فإيش الفرق بينها تحديدا وبين الغسيل الدموي؟ بإيش يفرق؟
1: نعم، الغسيل البريتوني طبعا نفس ما أسلفت سابقا هو غسيل منزلي. بالنسبة للغسيل البريتوني هو المنزلي، الدموي طبعا في مراكز الغسيل. الدموي يكون مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، بينما البريتوني يكون غسيل يومي. نفس الشيء الغسيل البريتوني طبعا في يدعم الاستقلالية، استقلالية المريض بشكل أكبر. المريض طبعا يكون في منزله، في راحة منزله، وهذا جدا ممتاز، يقدر يقوم بكل نشاطاته اليومية. بعد الغسيل البريتوني المريض يكون في نوع من الراحة، لأنه هذا النوع من الغسيل غسيل لطيف، نحن نسميه جنتل دياليسيس، فما يكون في إجهاد للمريض من بعد الجلسة، عكس الغسيل الدموي يكون في بعض من الإجهاد للمريض.
2: يعني عادة هو بنفسه يعمل هذا الغسيل يعني، ولا لازم يكون معاه شخص مرافق أو أنه حد يعني يقدم له الرعاية؟
1: نعم، هذا النوع من الغسيل غسيل طبعا ينعمل عادي بنفس الشخص. عندنا ما شاء الله نحن مجموعة كبيرة من المرضى يسووه بنفسهم، لكن يتطلب طبعا الدعم الأسري. بالنسبة لنا نحن هذا واحد من أهم نحن نسميه الكرايتيريا أو المعايير، إن الشخص عنده اللي هو الدعم الأسري، على أساس إنه يكون الموضوع سلس، لأنه هذه حياة يومية، الإنسان يعني بيسوي كذا ولا كذا يوميا. فزين لما يكون معه الدعم الأسري يكون يشجعه.
0: أنتوا يعني بالعادة في المستشفى تعطوهم مثل يعني خلينا نقول كذا تعليمات عن الغسيل البريتوني؟
1: نعم.
0: ولا هي الموضوع بس إنه لا إبرة ومثل السقاية تكون وخلاص؟
1: لا، هي أولا هي قسطرة تنعمل في البطن، لأنه إحنا قلنا بطانة البطن. وطبعا هو لا، نحن ندربهم لمدة أسبوع كامل، وإذا احتاجوا طبعا نزيد. فنحن نقيمهم، المريض لما يكون مستعد تماما إنه يرجع البيت ويعمل هذا الغسيل هو وطبعا أهله أو ذويه، إنزين خلاص نرخصهم ونعطيهم كل الأغراض والأدوات وكذا والصلاحية إنهم يعملوا في البيت.
0: والعلاج هذا موجود من قبل ولا تم اكتشافه حديثا؟
1: لا، هذا العلاج موجود قديما.
2: يعني من العلاجات القديمة. طيب يعني إذا هو مثلا بيستمر على هذا الغسيل مثل ما قلتي بشكل يومي مثلا بالبيت، فهو نفس المريض هل راح يحتاج لغسيل دموي يعني من ضمن خطة علاجه؟
1: لا، هو مرضى القصور الكلوي طبعا ينعرض عليهم هذا النوعين من الغسيل، الغسيل الدموي والغسيل البريتوني، وعليه هو يختار إيش اللي يناسبه، إيش اللي يناسبه. وطبعا نفس الشيء نحن نختار وفقا لمعايير الغسيل البريتوني اللي يناسبهم، وهم طبعا موافقين ندخلهم معانا، وغير ذلك طبعا يروح على الغسيل الدموي.
0: من اللي مرشحين ياخذوا الغسيل البريتوني؟
1: طبعا نحن المرشحين أول حاجة الناس اللي هم يحبوا الاستقلالية والمرونة. هذا النوع من الغسيل أنت في البيت تركب الماكينة متى ما تريد وتعمل الغسيل. الشيء الثاني اللي هو المرونة في الوقت، الساعة اللي تريدها، الوقت اللي انت تريده تعمل الغسيل. الشيء الثاني طبعا المرشح اللي هو المرشحين اللي هم مرضى القلب، هذا النوع من الغسيل نفس ما ذكرت سابقا اللي هو الجنتل دياليسيس، ما في إجهاد للدورة الدموية، ما في إجهاد للقلب، هو مجرد محلول غسيل دموي، غسيل بريتوني دخل عن طريق القسطرة إلى البطن وعمل الفلترة اللازمة وطلع السموم والفضلات، فالقلب ما يتأثر هنا.
0: إيش أخطر شيء ممكن يصير يعني في هذه الحالة؟ مثلا غلطة من خلينا نقول المريض، هل في مرضى شفتوهم إنه يستهتروا ما يسووا بشكل يومي يعني المواقف الخطيرة فعلا اللي ممكن المريض يتعرض لها في هذا النوع من الغسيل؟
1: هو هذا النوع من الغسيل قبل لا نحن نختار المريض لازم نختاره بعناية. طبعا المرضى اللي هو نشوف انه ما عندهم التزامية او استمرارية طبعا نقدر نعرف من ملف المريض او من الدكاترة او من حتى اذا المريض ياخذ على الاقل اذا كان المريض ما ياخذ ادويته انا اعرف انه في البيت ما بيسوي هذا الغسيل، ما بيكون في نوع من الالتزام دام ما استمر على حاجة بسيطة وهي الادوية. هذه طبعا في الاختيار. بعدين طبعا بالنسبة لاي مشاكل او اي طبعا هذا النوع من الغسيل صح انه في اثار جانبية اللي هي ممكن تكون الالتهاب، لكن نحن طبعا بالتدريب وإعادة التدريب والمتابعة المستمرة الالتهاب غالبا ما يصير لمرضانا. لا
0: فعلا ممكن تشوفوا في مرضى ما يلتزموا يعني انت ممكن يعني هذا في النهاية يعني في صحتك انت. أيوة. ففي مرضى يجيوكم ما يلتزموا فعشان كذا بعدين حولتوهم لغسيل دموي
1: صير. نعم تحدث في عندنا مرضى ما يلتزموا، طبعا نحن ما نفقد الأمل فيهم لأنه هذا يعني خسارة نخسر هذا المريض، ونفس الشيء ينتقل لغسيل شوية أصعب، فنحن نجلس معاهم ما شاء الله الفريق عندنا الطبي طبعا يجلس معاهم تكون في عدة استشارات مختلفة إلى ما يتقرر طبعا سواء أنه بيستمر معانا أو أنه للإهمال طبعا ينتقل إلى الغسيل الدموي.
2: يعني عادة سندس الأعمار اللي قابلتيها واللي يعني خضعوا لي يعني خلينا نقول واتجهوا لعلاج اللي هو الغسيل البريتوني،
1: نعم،
2: هل هم مثلا فقط الكبار في السن أو في حالات مثلا سن أصغر فئة شباب؟
1: نعم هذا النوع من الغسيل لأنه غسيل لطيف طبعا مرشحين كل الأعمار فيه، أصلا هو يعتبر كخيار أول حتى للأطفال بس إحنا نغطي الكبار، فالأطفال اللي يصير عندهم اللي هو الفشل الكلوي يبدأوا لهم غالبا اللي هو أكثر حاجة اللي هو على الغسيل البريتوني. فنحن بالنسبة لنا عندنا طلبة مدارس ما شاء الله يفصلوا الجهاز طبعا ويروحوا على مدارسهم، عندنا ما شاء الله الجامعيين كليات، عندنا موظفين، وعندنا نفس الشيء كبار السن، يعني كل الفئات طبعا مسموحة ما دام انهم يعني شو اسمه ملتزمين وهذه الأشياء.
2: ويتموا يعني مثلا خلينا نقول يعني مثلا خطة علاجية معينة على هذا الغسيل أنت تقول بشكل يومي، هل يعني خلاص مثلا نقول طول العمر رح يتم على هذا الوضع أم أنه هو لا في لهم مثلا يعني خطة علاجية معينة مثلا سنة سنتين؟ يعني ما أعرف لو تشرحي لنا أكثر.
1: أيوة هو غالبا الفشل الكلوي المزمن ما في توقف عن الغسيل سواء الدموي أو البريتوني إلا طبعا إذا المريض خضع نعمل الزراعة. أيوة يعني الزراعة هي طبعا بالنسبة لنا الحل الأمثل، ونحن طبعا نشجع مرضانا الحمد لله عندنا زراعة في المستشفى السلطاني ونشجع جميع مرضانا أنهم يخضعوا للفحوصات.
0: في يعني كيف تتم آلية الزراعة؟ لأن أتوقع أنه لازم يكون في تطابق، لازم حد من أهله أو يشوف حد أنه مثلا مطابق الأنسجة وغيرها. أيوة. من التفاصيل. أيوة. الطبية. أيوة. ففي المواقف اللي أنتوا تشوفوها واللي فعلا يخضعوا لعمليات زراعة يعني في فعلا دعم من أسرهم، في متبرعين، في إقبال؟
1: نعم أكيد طبعا في إقبال، هو من شريحتنا إحنا شريحة مرضانا إحنا أكيد في إقبال، هم أوردي يعني مشوا في رحلة اللي هو الغسيل اللي هو الغسيل اليوم المستمر، فهذا طبعا هم هذا أكبر دعم بالنسبة لهم، فأكيد يكون في دعم بالنسبة للتبرع إذا كان في تطابق. نعم.
0: في قصة كذا تذكريها حد قريب من شخص مثلا تبرع يعني لحد من أفراد أسرته؟
1: نعم عندنا كثير من القصص، عندنا بنت تبرعت لوالدتها بعمر 71 سنة. يعني ما نقول انه لا انا امي كبيرة في السن خلاص، لا هي واجد كانت تحارب يعني ودائما تتابع ودائما بالاتصالات وتهتم وتشوف الفحوصات المتبقية، ولين الحمد لله ربنا اكرمها وعملت زراعة. وفي كثير من القصص يعني لاخوانهم بنت لخالتها وهكذلك.
2: ما شاء الله. نعم. يعني بس اكيد هي يعني المسألة شوية تاخذ وقت أتوقع سندس، ومثل ما قلنا إن في يعني مثلا اشتراطات معينة إنه يعني أنا ممكن يكون خاطر إن فعلا أتبرع لأم لأمي أو لأخوي، لكن يعتمد أيضا على يعني مثلا فحوصاتي ونتائج فحوصاتي.
1: نعم، هي مرحلة طويلة وفحوصات، وطبعا ما يقصروا زميلاتنا في ودكاترتنا في عيادة التبرع بالكلب المستشفى السلطاني، وهذا واجب صراحة جدا رائع، يعني حتى عمل قوي وجبار.
2: أكيد أكيد يعني يشكر في النهاية عليه، لأن أحيانا يعني نقول في ناس كثيرة ممكن يعني صادفت أو إلا ما شافت التقت بحد ممكن مر بهذه المعاناة، فتمت الأسرة يمكن فترة طويلة وتحاول أنها تحصل مثلا على حد أنه ممكن يتبرع لهم بسبب مثلا عدم تطابق أو يعني البروسس أكيد فيه والخطوات طويلة. أكيد. طيب يعني مثلا خلينا نقول أيضا من ضمن القصص، يعني في مثلا مريض أو مريضة معينة كانوا موجودين سواء على علاج الغسيل الدموي في المستشفى بشكل متكرر أو أيضا على الغسيل البريتوني، ف الحمد لله بعد في سنوات أو بعد فترة مثلا طويلة فعلا قدر أنه مثلا يحصل متبرع وأمورهم صارت طيبة؟
1: الحمد لله. طبعا عندنا الكثير من مرضانا نحن بالخصوص مرضى الغسيل البريتوني خضعوا لعملية الزراعة في المستشفى السلطاني، تابعنا طبعا من بعد الزراعة يكونوا منومين معانا، فتابعنا حالتهم نفس الشيء لما حصلوا الاستقرار الحمد لله، كانوا حتى مستقرين. كان التبرع من أهاليهم طبعا من أقرب الأهالي، والحمد لله من بعد طبعا قبل الرخصة حتى يشيلوا لهم قسطرة الغسيل البريتوني ويتوكلوا يعيشوا بحياتهم بشكل طبيعي.
0: بشكل طبيعي تماما تكون يعني الحياة. تقريبا كم أطول مدة يعني شخص غسل عندكم كله بعدين حصل على متبرع؟
1: عندنا تقريبا عندنا 6-7 سنوات في عندنا مرضى، ما يحضرني بالضبط يعني تقريبا 7 سنوات فيه حتى غسيل، كانوا على غسيل سواء بريتوني أو دموي، بس آخر شيء كانوا بريتوني وبعدها انتقلوا.
2: يمكن احنا بعد من الأشياء اللي مثلا يعني نسمعها انه يقول لك ما مشكلة انا بتبرع بكلية وبعيش بكلية واحدة، او انه احيانا حتى من باب المزح في مواضيع وكذا يقول لك انا بقدر اعيش، فعادة يعني المرضى هذا تكون عندهم مشكلة في الكليتين ولا في كلية واحدة وأيضا يحتاجوا للغسيل؟
1: هو لما يكون قصور الكلى غالبا يكون في الكليتين. لما تكون ترى هو الإنسان يعيش بكلية واحدة عادي، فلما يكون خلاص الفشل الكلوي الحاد هذه الكليتين ما قادرات يؤدين الوظيفة بشكل صائب.
0: هل في نسبة كبيرة عندنا نحن يعني في عمان فيها فشل كلوي؟
1: نعم عندنا نسبة كبيرة طبعا، وهذا يرجح لي اللي هو الأمراض المزمنة اللي عندنا، لأنه عندنا احنا عدد كبير من المرضى السكري ومرضى الضغط، فهذا السكري والضغط طبعا يؤدي بشكل مباشر إلى اللي هو الفشل الكلوي.
0: برايش إيش الأسباب؟ يعني هل مثلا خلينا نقول نحن من الشعوب اللي تأخذ مسكنات بشكل كبير، مكملات مثلا غذائية، ولا هو شيء وراثي؟
2: يعني هم يقولش هذا الأشياء
0: يعني
2: ممكن
0: من الله
2: تسبب.
0: ممكن صباحكم عماني شيء وراثي مثلا ممكن يكون أو لا طبيعة مثلا جينية؟ إيش برأيش إيش الأسباب؟
1: في عندنا في أسباب جينية، في طبعا عدد كبير بسبب السكري، لأن السكري سبب اللي هو يأثر طبعا في النظر، يأثر في الأعصاب ويأثر في الكلى، فعدد كبير بسبب السكر وحده هذا. في طبعا اللي هو بسبب الأدوية يصير يحدث. نعم، ففي عدة أسباب، لكن معظمها اللي هو الأمراض المزمنة.
0: لأن في أشخاص تستخدم المسكنات بشكل
1: نعم
0: يعني مبالغ فيه. نعم. على أي ألم، على أي شوية صداع، على أي وأنواع من المسكن، يعني أول شيء يبدالش بالمسكن الخفيف.
1: نعم.
0: خاص يتعود عليه بيروح ليش على الأثقل والأثقل.
1: نعم فعلا صراحة هو يبغى له شوية تثقيف أكثر في موضوع استخدام المسكنات بطريقة صائبة، يعني أن الواحد ما يأخذ جرعة زيادة ونفس الشيء ما يكرر نفس الدواء.
2: يعني احنا ايضا في يعني خلينا نقول الجيل الحالي ونمط الحياة اللي تغيرت، ايش الاخطاء برايك ايضا انت كممرضة ممكن تشوفينها احنا نسويها ممكن نكون اصحاء ولكن نتعرض يعني وتصير عندنا مشاكل في الكلى؟
1: هو اذا ما كان السبب جيني طبعا او السبب شو اسمه يعني من الامراض المزمنه، ممكن يكون انه بسبب شرب بعض المكملات الغذائيه، بسبب شرب اللي هو بعض الادويه التي تؤثر طبعا مباشره في الكلى اللي هي المسكنه هذه، ممكن طبعا تكون الاكل، نوعيه الاكل طبعا نفس الشيء تعمل عامل يعني كبير في اللي هو، بس ما تسبب طبعا مباشره الفشل الكلوي، لكن الانسان طبعا يحاول انه قدر المستطاع ياخذ اللي هو الاكل اللي هو يناسبه طبعا، ما يروح على نحن ما نقول جنك فود على طول، ممكن تسبب له بعدين مستقبلا أي مشاكل صحية.
2: ويقول لك بعد أحيانا المشروبات الغازية أنت وايد تشربون مثلا، يعني هذا الكلام تسمعين مثلا بين الأمهات والعوائل إنه تسبب تسوي لك مشكلة في الكلية وتختار كليتك، فلأي مدى هذه الأشياء ممكن فعلا تأثر؟
1: أنت ذكرتيني عفوا بوحدة من مريضاتي، كانت في واحد من المواعيد عندنا في الغسيل، فكانت بنتها تقول شو اسمه عاملتها تقول لي هي الماما تريد تشرب بيبسي دائما، وحتى الماما يعني واجد نرفزت تقولها يعني ليش تخبريهم. فشوفي بالنسبة نحن لمرضاي، أنا مرضى الغسيل البريتوني، دائما أحث المرضى إنه نحن ناكل طبعا هم عندهم أخصائي التغذية يعطيهم العافية يعطوهم جدول، فأنا أقولهم أنتوا كلوا على اللي بيعطوكم إياه وكلوا باتزان. الأكل مثلا اللي مثلا يعني هذا مثلا الغازات، هي تريد مثلا تشرب نص كوب بيبسي
2: خاطرها
1: أعطيها يعني. لكن نحن طبعا ما نشجع بشكل مباشر على هذا الموضوع، لكن يعني لا تخلي عارف خاطرها هذا البيبسي ما بيأثر، لا بشكل
2: يعني
1: مباشر
2: يعني كم من رشفة ما بيأثر على يعني سلها
1: أيوة فوادها عاد خلاص عطوها.
0: زين بالنسبة لش إيش أكثر الإشاعات اللي تشوفيها منتشرة على الأشياء اللي تخص الكلى اللي مثلا لا هذا والله يضر هذا يؤدي إلى مدري الفشل الكلوي وغيرها، وانتي عارف أن هذا ليس له أي أساس من الصحة؟
1: والله هو غالبا يكون في بعض أنواع الوجبات يعني، بس ما شاء الله يعني عادي هم الناس يستغنوا على الوجبات إذا كان هذا الموضوع يأثر. في طبعا نفس الشيء اللي هو بعض الدراسات اللي هو تتكلم عن موضوع اللي هي المكملات اللي هي الغذائية للجماعة هذه لأصحاب الجيم اللي يأخذوهم أنواع بعض أنواع البروتين أو هذه الباودر شيكس اللي يستخدموها ممكن تؤدي إلى نوع من الأثر على الكلى، خصوصا إذا كان المريض ما يشرب أو الشخص يعني ما يشرب اللي هو كمية كبيرة من السوائل.
0: يعني فعلا تأثر إذا كان هو
1: في دراسات نعم في حتى أيوه في دراسات سبب هذا الموضوع.
2: يعني إحنا على حسب ما نشوف، شوف لما ندخل في فترة الشتاء
1: نعم.
2: الناس تروح على الأشياء الساخنة، تبي تشرب دائما أشياء ساخنة، وبالصيف نبي نبرد على نفسنا نبي نشرب عصاير كذا، فنكون مثلا فعلا أحيانا مقلين بشرب الماء. وعادة يقول لك ترى اللي ما يشرب ماء، وحتى لو أنت تقول إن أنا ترى قاعد أشرب شاي قاعد أشرب سوائل وكذا، ان في ناس مثلا ممكن تقولش لا ما له علاقه، ترى اهم شيء في سوائل قاعده تدخل في الجسم، فقله الماء وشرب الماء بشكل مباشر فعلا يعني ممكن يسبب لنا مشاكل كبيره.
1: اكيد طبعا طبعا الماء جدا مهم، خصوصا للمرضى اللي هو للاشخاص الطبيعيين الاصحاء. طبعا الماء هو لما يمشي عندنا في الدوره الدمويه يكون عندنا كميه كبيره من السوائل، يرشح طبعا الفضلات بشكل افضل عن طريق يعني البول عزكم الله. فيفضل نعم شرب الماء بالأخص بدون المشروبات الثانية، بس طبعا العصائر وكذا هذا بعد نفس الشيء حاجة صحية في الصيف. نعم.
0: سندس إيش يعني خلينا نقول العلامات اللي الواحد ممكن يشوفها في نفسه يعني فيما يتعلق بالكلى؟
1: نعم.
0: تخليه المفروض أنه خلاص يروح يراجع ويروح المستشفى بشكل يعني فورا.
1: نعم طبعا الفحوصات الدورية هذه جدا مهمة، خصوصا لمرضى المرضى السكري، المرضى هذه المزمنين عندهم أكيد طبعا هم يعرفوا مواعيد. فالدكاترة لما يشوفوا إنه في دق ناقوس الخطر على القولة طبعا يرسلوا المريض مباشرة لعيادة متخصصة أكثر، عيادة كلى أو طبعا للمستشفيات المرجعية. هذا شيء واحد. عندك الشيء الثاني اللي هو بالنسبة للأعراض، المريض هو عارف نفسه إنه عنده قصور في الكلى بس طبعا ما بدأ على مرحلة الغسيل، إيش هي الأعراض اللي ممكن يحس فيها؟ أول حاجة اللي هي تجمع السوائل، السوائل تتجمع طبعا ليش؟ لأنه ما يتم إفرازها عن طريق البول عزكم الله، الكلية ما قادرة تشتغل أو تؤدي وظيفتها بشكل صحيح، فيصير عندنا التورم. ممكن يكون تورم أول شيء في البداية في القدمين طبعا بحكم الجاذبية، بعدين طبعا يحس نفس الشيء بيضيق في النفس، ممكن يكون في تورم حوالين العين، ممكن يعني هذه التورمات تصير. فهذا بالنسبة للتورمات تجمع السوائل. يعني نفس الشيء المريض لما تتجمع عنده السموم، تتراكم السموم ما تطلع من جسمه، يحس اللي هو بالتعب بالإعياء باللي هو اللوعان نحن نقول للمرضى، أو مثلا الترقيع فقدان الشهية، هذه كلها علامات تراكم سموم في الجسم. إذا كان في تراكم بشكل كبير ممكن المريض نفس الشيء مثلا للفوسفور وتراكم كبير ما يطلع من الجسم، ممكن حتى المريض يبدي يحس بالحكة، حكة كامل جسمه. فهذه هي الأعراض. وطبعا نحن نخبر المريض دائما لما تصير عندكم هذه الأعراض على طول بادروا تعالوا الطوارئ أساس أنه يتم تدارك الموضوع بشكل أسرع عشان وإنقاذ الحياة طبعا أكيد.
2: يعني بالنسبة أيضا للأشياء اللي خلينا نقول تكون كذا يعني ممنوعات على اللي هم مرضى الفشل الكلوي أو اللي عندهم قصور أيضا في الكلى، إيش الأشياء المفروض أنها تكون فعلا يعني ممنوعة عليهم؟ إيش مكان حتى لو من مثلا من ناحية مثلا رياضة أشياء غير عن حتى مسألة الأكل؟
1: نعم هو بالنسبة للغسيل البريتوني إحنا عندنا غالبا نحن المرضى من بعد الغسيل البريتوني مثلا نقولهم ما تركضوا بشكل كبير لأن الركض بشكل كبير ممكن يحرك القسطرة اللي هي في البطن. إنزين الشيء الثاني اللي هو استباحة لأنه في عندنا قسطرة في الجسم طبعا فهي معرضة للالتهاب، فمثلا السباحة في اللي هي البرك هذه نفس الشيء نمنعها لأنه نحن ما نعرف هذه كلور من اللي سبح قبلك، موضوع النظافة هذه ممكن أنها تأثر وتعمل التهابات مباشرة في اللي هو مكان البيب أو اللي هو الإكزيت سايت احنا نسميه. نفس الشيء بالنسبة للأكل، هذا الأكل عامل جدا كبير ومعروف طبعا لمرضى الكلى إنهم ما يأخذوا كميات من البوتاسيوم. البوتاسيوم طبعا له أثر مباشر على عضلة القلب. نفس الشيء اللي هو السوائل، تراكم السوائل يعني يشرب على قدر اللي هو الدكتور أو الأخصائي أو الممرضة يعني يبلغوه. ونفس الشيء يهتم في الأكل على حسب أخصائي التغذية ما يعطيه، يعطيهم دايما سكجول أو كذا تشارت ورقة.
0: يعني إيش المخاوف ممكن خلينا نقول أحيانا في مخاوف عند بعض الأشخاص حتى يمكن يخافوا أنهم يبدأوا الغسيل سواء البريتوني أو حتى الدموي، ففي أشخاص ممكن ترفض يمكن بسبب المخاوف.
1: نعم نعم نحن من بعد الاستشارات غالبا نحن ما نحصل على موافقة من المرضى لأن المريض ما جالس يتخيل حياته من بعد الغسيل. أو في بعض المرضى أول ما عرفوا أنه عندهم القصور كذا فهم من هذاك الوقت هم ما متأقلمين وما عارفين يعني ما عارفين خطورة اللي هو عدم اتخاذ القرار بشكل أسرع. فالمريض يكون رافض وكذا نحن نعطيهم موعد موعدين بعد أساس أنه نجلس معاهم نجلس مع أهلهم وذويهم نحاول نخلي الموضوع شوية أخف وقع أخف. فبالنسبة للغسيل البريتوني كمخاوف مجتمعية ومغلوطة للأسف إنه الغسيل البريتوني يسبب كثير من الالتهابات، لا تروح على غسيل بريتوني أحسن لك تروح غسيل دموي لأن الغسيل بريتوني يسبب لك التهابات وما تعرف لو أنت في البيت. طبعا هذا الكلام خاطئ وليس له أساس من الصحة. الغسيل بريتوني كمعدل التهابات أقل من الغسيل الدموي طبعا لأن المريض يسويه في بيته مدرب عليه بالأدوات والتعليمات اللازمة. فهذا النوع من المعلومات صراحة مغلوطة ودائما نواجهها دائما. نعم
2: يعني هو بالنهاية يكون مثل الجهاز سندس يشتغلوا عليه.
1: نعم الغسيل البريتوني هو يجي نوعين اللي هو الغسيل اليدوي والغسيل الآلي. بالنسبة للغسيل اليدوي هو يكون عدة تبديلات في اليوم، المريض يدخل السائل ويطلعه تقريبا 3 إلى 4 تبديلات في اليوم، مدة التبديل الواحد نصف ساعة فقط 25 دقيقة إلى نصف ساعة وهو جالس. هذا النوع من الغسيل اللي هو اليدوي مريح للمرضى اللي هم ما يريدوا ربطة الجهاز كذا بالمختصر، وإحنا عندنا من هذا المرضى ما يحبوا جهاز جنبهم في الليل يحبوا راحتهم. النوع الثاني هو معظم مرضانا أمانة اللي هو الغسيل الآلي، يحط جنب السرير الماكينة ماكينة الغسيل البريتوني ويشبك القسطرته فيها طبعا بعد التجهيز وكل حاجة والتعقيم وخلاص يبدأ الجهاز. هذا الجهاز مدته 8 ساعات، اليدوي 3 مرات إلى 4 مرات 25 دقيقة إلى نص ساعة. بالنسبة للجهاز مدته 8 ساعات بس طبعا يقدر يفصل للصلاة وذهاب إلى دورة المياه عزكم الله وعادي ويرجع ويكمل 8 ساعات يكمل التريتمنت.
0: يعني في مرونة في التعامل
1: في مرونة
0: أساس أنه في البيت يكون أكثر.
1: نعم.
0: الوضع استقرار.
1: نعم هو غسيل ليلي فالمريض أصلا نايم.
2: وعادة الجهاز هذا مثلا المريض يشتري بنفسه؟
1: لا
2: ولا يحصل
1: لا يتم توفيره من عندنا أو طبعا من جميع عيادات الغسيل البريتوني ويتم التدريب نفس الشيء عليه. هذا الجهاز ممتاز طبعا يؤدي هو الوظيفة عن المريض والمريض يكون مرتاح يعني لا يحسب ولا يشوف يعني
0: ممكن حتى فترة نومه أصلا
1: أيوة ينام بأريحية ويتقلب يمين يسار عادي أهم شيء الجهاز شغال.
0: سندس هل في قصة نجاح كذا مرت عليش؟ أكيد في قصص نجاح كثيرة بس في قصة مرة عليش وبعدها في بالش يعني مترسخة ما تنسيها؟
1: نعم السنة الماضية عندنا مريضة فقدت جميع اللي هي نحن نقول العروق أو شرايينها، فهي على غسيل دموي صار لها فترة، فلأنها فقدت صار إنه غسيل الدموي ما يصل لها ما يقدر يدخله قسطرة، فكان الحال جدا ميؤوس منها المريضة هذه كيف بنغسل لها، فتم تحويلها لنا للغسيل البريتوني طبعا بشكل طارئ عملنا لها اللي هو الغسيل البريتوني الطارئ وكانت منومة معانا في المستشفى وبدأنا لها. الحمد لله هي موجودة وبصحة وبعافية ومعتمدة على الغسيل البريتوني كمنقذ للحياة.
0: الحمد لله رب العالمين،
2: اللهم لك الحمد. فعلا يعني إيش اللي يمروا فيه مرضى نقول يعني الكلى احنا يمكن ما نقدر نستوعب أو نفهم. نعم. هم يعني يومهم كيف يبدأ ويومهم كيف يعدي، خاصة اللي ما عنده إمكانية أنه مثلا بنفسه أو الشجاعة أنه بنفسه يعمل الغسيل في البيت، يحس. نعم. أنه لا ما أقدر لازم أنا يعني أروح أعمل الغسيل في المستشفى وكذا، وأكيد يمكن خاصة اللي في بداية يعني علمه بالمرض رح يحتاج وقت طويل لما يستوعب أنه. نعم. رح يتم فترة من الزمن على هذا الوضع، فإحنا ممكن نلاحظ فجأة بس شخص نعرفه نشوف أنه مثلا عيونه متورمة جسمه متورم ما نعرف إيش الأسباب. فيمكن أنت لما كنت تتكلم على مسألة احتباس السوائل فأحس أن تجي في بالي أشخاص كنت أشوفهم في فترات كذا وفي فترات ثانية أشوفهم أحس أنه يعني شكلهم حتى طبيعي. فاليوم ايضا الـ يعني المستمع الكريم اللي قاعد يسمعنا، ايش الرساله اللي انت تحبي توجهيها لهم من خلال يعني اللي انت تشوفيه في المستشفى واللي احنا يمكن ما نشوفه ولا نسمع عنه، وهم الله يحفظهم ويسلمهم من كل شر، يمكن حتى ما انه حصل حد من العائله او حد من الاصدقاء انه مر بهذه الظروف اللي يمر فيها مريض الكلى تحديدا.
1: نعم أول حاجة طبعا أوجه للمستمعين رسالة جدا رائعة واللي هي لا تحرم مريض الكلى من معرفة الخيارات. فالخيار الغسيل البريتوني مشابه للخيار اللي هو الغسيل الدموي، عندنا شريحة كبيرة من المرضى ما يعرفوا عن الغسيل البريتوني ولا يعرف أنه أصلا موجود هذا النوع من الغسيل، لذلك يعني عطي المريض الصلاحية والخيار أنه يشوف إيش اللي هو يناسبه، هل يريد هو يروح ثلاث مرات مرتين في الأسبوع مركز الغسيل ولا يريد هو يكون مستقل ومرتاح في بيته يسوي الغسيل متى ما يريد الساعة اللي يريدها. فهذه حاجة جدا مهمة. الشيء الثاني طبعا الدعم الأسري، طبعا هو بشكل عام سواء المرضى الغسيل البريتوني أو الغسيل الدموي الدعم جدا مهم، مرضى الغسيل البريتوني بالأخص يحتاجوا هذا الدعم عشان التشجيع. أنا الحين أعطي المريض أمانة يعملها في البيت، صح أني أنا أتابع طبعا بشكل مستمر عن طريق الهاتف الواتساب والاتصال إنزين، لكن المريض هو بنفسه نفسيته تحتاج حد من أهله يساعده أو يعني حتى لو بكلمة واحدة إنه أمورك طيبة وأنت زين وكذا يعني يساعده، أو مثلا طبعا إذا كان متدرب يساعده في عملية اللي هو الغسيل البريتوني وتحضير الأغراض وإلى ما ذلك. فطبعا الدعم العائلي جدا مهم، هو نفس الشيء معيار من المعايير اللي نحن نختار فيها المرضى، إنه يكون عندهم حد من أهلهم أو ذويهم أو أبنائهم مهتم فيهم ويريد إنه يبدي هذه المرحلة العلاجية معهم.
2: وبالنسبة للأشخاص اللي ما زالوا في اعتقادهم يعني لا سمح الله حد فيهم صارت عنده مشكلة بالكلية ومجرد ما يسمع اقتراح من الدكتور انه انت لازم تخضع على يعني نبدأ معاك غسيل الكلى ويرفض ورفض تام لانه السائد بينهم وبين يعني في المجتمع وعند ربعهم اهلهم انه ترى اذا سويتها مرة خلاص بتطل طول حياتك على الغسيل
0: وخل
2: بالضبط، ايش ممكن تقولي في هذا الموضوع؟
1: والله الوقاية خير من العلاج. شوفي اللي هو الاختيار طبعا اختيار المريض، هو ما يتم إجباره، ويعطيهم العافية. نحن دكاترتنا يعطوا أكثر من موعد بعد نفس الشيء للاستشارة، وإحنا كذلك لما نعطي المريض استشارة ونشوف تردده سواء حتى للغسيل الدموي نحن نعطيهم موعد ثاني وثالث عشان نشوف رأيهم. طبعا البداية المبكرة جدا أهم، يعني جدا مهمة طبعا، إنها تقي المريض مثلا التنويم لفترة طويلة، ولا تقي المريض إنه يجينا للطوارئ تعبان مرات، يعني يكون في رفض صارم من الأهل أو من المريض بالنفس لموضوع الغسيل بشكل عام، ويرجع البيت وخلاص يعني إحنا نقول بالعماني كابر. بعدين كذا أسبوع أسبوعين شهر شهرين اللي يكون يجيبوا هذا المريض بالنفس الطوارئ تعبان، حتى ممكن يدخل للعناية المركزة. فدائما البداية من أول على نصيحة الدكتور، حتى ممكن تخضع لأكثر من نصيحة أكثر من موعد، وتشوف الفحوصات نفس الشيء، وتبدأ دائما لما تبدأ قبل تحافظ على نفسك نفس الشيء، من إنك تتنوم فترة طويلة أو إنك تروح على مضاعفات سبحان الله تكون خطيرة كثير.
0: يعني كل ما بديت بدري كل ما كان الموضوع أفضل.
1: نعم.
0: ويمكن استجابتك أيضا راح تكون
2: بالضبط. نعم. وممكن يعني حتى يعني مثل ما نقول ما تتعرض لي يعني مضاعفات أكثر. بوجهة نظرك من خلال اللي شفتي في هذا القسم تحديدا، نعم، إيش أصعب مرحلة يمر فيها مريض الكلى؟
1: هو في إذا كان في الغسيل البريتوني تقصدي، أصعب مرحلة هو البدايات، لأنه ممكن يشوف الموضوع شوية معقد. أول أسبوع يبدأ طبعا نحن من بعد التدريب، تدريب لمدة أسبوع من بعد ما يرجع المريض البيت يبدأ بنفسه. الأسبوع الثاني نحن نجيبه موعد في منتصف الأسبوع، طبعا نشوف أموره، كيف أمورك، إيش مثلا التحديات اللي واجهتها، نحل هذا الموضوع مع بعض هو وطبعا أفراد عائلته اللي متدربين معنا. فهذه المرحلة شوية هي الصعبة. إحنا عموما في التدريب طبعا نسمح للمرضى أنهم يأخذوا فيديو لطريقة اللي هو التدريب هذه، مثلا طريقة الدريسينج، مثلا طريقة اللي هو تركيب مثلا الأنابيب وهذه الأشياء. فالمريض هو من غير أنه يشوف على الفيديو مالنا ممكن سبحان الله يواجه بعض التحديات. فنحن طبعا لما نجلس مع المريض هذه التحديات طبعا تقل، أسبوعين ثلاث أسابيع أربع أسابيع المريض يصير واثق ويسوي هذه العملية كلها ترى ربع ساعة. فيسويها بشكل جدا سريع وينام، يتوكل ينام، أو أنه يجلس يتشغل في اللي هو يقرأ، أو مثلا الطلبة عندنا يذاكروا هذه الأشياء.
0: أتوقع مع التعود راح تكون أسهل يعني
1: جداً
0: بالنسبة للمريض،
1: تكون مع التعود تكون روتين عادي.
0: الله يشفي الجميع إن شاء الله يا رب، ويعافيهم ويعطيهم الصحة والعافية. وأنتم أيضا أكيد جهودكم تشكر، بارك الله فيكم، الله يأجركم إن شاء الله يا رب. ونحن يعني نوصل معاش للختام سندس، شكرا على المعلومات، وتقربنا أكثر من تفاصيل. يمكن في بداية اللقاء كنا نوفا نسأل يعني إيش النوع وإيش الفرق،
2: حتى المستمعين شذا يعني راسلين لي إنه إحنا أول مرة نسمع عن غسيل البريتوني، وزين إنه نستفيد ونسمع من يعني المواضيع، يعني بالنسبة لهم أيضا بشكل عام يمكن إحنا نسمع مثلا غسيل كلى بس أكيد تفاصيل أكثر تخصصية، يعني ما عندنا معلومات.
1: نعم.
2: عنها.
1: إحنا طبعا نرحب باستشارات زيادة من مرضانا أو من ذويهم عشان يتعرفوا على هذا النوع من الغسيل، جدا مريح وجدا يعني فرق عن الغسيل الدموي أمانة، وفرق في الراحة وفرق في الاستقلالية. حتى محبي السفر هذا النوع من الغسيل ترى أيسر واجد حالهم،
0: يعني عادي ممكن يأخذوا معهم
1: أكيد
0: الأدوات.
1: هو أيسر من الغسيل الدموي، ما يحتاج تنسيق مسبق مع مراكز الغسيل، أنت سافر وتحصل المحاليل سابقتك.
0: جميل جدا
2: ما شاء الله، الله يحفظكم ويسلم الجميع ويحفظ آمين. كل يعني المستمعين الأحبة ويشفي كل المرضى بإذن الله تعالى. جزيل الشكر لش سندس على أكيد يعني وقتش وعلى تواجدش اليوم معانا في هذا اللقاء. مستمعين إذن ضيفتنا في هلا من السلطاني سندس بنت سعيد الفهدية ممرضة الغسيل البريتوني، شكرا جزيلا لش.
1: العفو، حاضرين، شكرا.

0: لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: خالد، بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
3: خل أقول،
2: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
3: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت حالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
4: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
5: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو،

إذا معاكم مستمعين إحنا وصلنا لختام مشوارنا من صباحكم عماني. نشوفكم إن شاء الله بكرة في نفس الموعد إذا الله عطانا وياكم عمر. دمتم في حفظ الله ورعايته. هذه تحيات وفاء الشذا.

0: الانترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الانترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع انترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026، وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة، أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة، وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال.
1: المنفعة هذه نص عليها قانون الحماية الاجتماعية، يعني مجموعة منافع من ضمنها يعني كبار السن، وهذه جاءت من ضمن كذلك تقييم السلطنة فيما يخص موضوع الرفاه المجتمعي أو الاجتماعي. فأنت لما يعطى بغض النظر هو والله راتبه كذا أو كذا، كم نسبة لراتبهم مثلا مرتفعة وأنهم ما محتاجين؟ وأيضا نحن حتى اللي احنا عرفناه عن طريق الإخوان في الصندوق أنه كثير ممن هم يعني مستواهم المعيشي يعني زين ما مسجلين أصلا في منفعة كبار السن. يعني نطالب ولكن ما نقول أيضا لماذا يعني مخصص لكذا وما مخصص لكذا. الباحثين فيه يفترض منفعة موجودة لهم، وإحنا حتى في آخر اجتماع مع الإخوان في صندوق الحماية الاجتماعية هم يعملوا عليها، وعسى بإذن الله تعالى نسمع عنها أخبار يعني طيبة في القادم بإذن الله تعالى. وحتى هي أصلا منفعة الباحثين ترى حتى ما نص عليها القانون ليست دائمة، بمعنى أنه واحد يتأمل أنه يأخذها دائما، لا، هي أيضا لها مدة معينة أعتقد 6 أشهر، يمكن تتجدد أو ما تتجدد، هذا عاد أمر آخر. في القانون ما حددها يعني كم قيمة المنفعة. إحنا أذكر لما كنا ندرس القانون قانون الحماية حددناها يعني ب150 ريال في ذلك الوقت، لكن بعد ذلك صدور المرسوم السلطاني وبعد ما أيضا ما خرج من مجلس عمان ما محدد فيه كم هي يعني قيمة المنفعة، ولا المدة محددة هي 6 أشهر بعد أن تصرف، لكن متى صرفت أو متى ستصرف هذا الأمر متروك لإدارة صندوق الحماية، هم يعني على علم بالمبالغ المتوفرة للصندوق، هل على علم كذلك بأعداد الباحثين عمل يعني حسب الأعداد الرسمية التي يصدر إليهم، وهم المخولين بنشر هذا الموضوع. لكن مثل ما ذكرت لك بأنه آخر لقاء معنا سألناهم عن هذا الموضوع قال هم الآن يعملوا عليها، ونقول نسأل الله أن تكون قريبا بإذن الله تعالى.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: وراء كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
2: حكايات المونديال.
3: Different class. Diego Armando Maradona.
4: That was just pure football genius.
5: عبقري عبقري. عاشت كرة القدم. شكرا يا إلهي على كرة القدم وعلى مارادونا. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال معي عمرو فكري. في 1986 قاد دييغو أرماندو مارادونا راقص التانجو في مونديال المكسيك ولم يسجل في المجموعات سوى هدف التعادل أمام إيطاليا، ولكن الظهور الحقيقي الأول كان أمام إنجلترا. حرب الفوكلاند لا تزال في الأذهان والأرجنتينيون بحاجة إلى ما يشعرهم بالقصاص. هدفان كل منهما وحده بحاجة إلى الكثير من الدفاتر لروايته. مارادونا جمعهما في مباراة واحدة أمام منتخب بلد واحد. كتبت صحفه عن مارادونا يوم وفاته: الآن هو بين يدي الرب. الشوط الأول انتهى سلبيا مع سيطرة أرجنتينية نسبية، وبدأت الأحداث في الشوط الثاني. ست دقائق مرت، مارادونا مرر ناحية اليمين لفالدانو الذي أرسل عرضية مرتفعة بداخل منطقة الجزاء. ستيف هودج مدافع إنجلترا حاول تشتيت الكرة ولكنها عادت للحارس بيتر شيلتون ذو المترو 85 سنتيمترا، والذي وجد أمامه مارادونا الأقصر بعشرين سنتيمترا. ورغم أنه من المنطقي أن يكون الحارس الأطول والذي مد يديه للأعلى لالتقاط الكرة، من المفترض أن يكون الأقرب لها، إلا أن يد مارادونا كانت أقرب وسكنت الكرة الشباك. لم ينتبه الحكم التونسي علي بن ناصر لتلك الحقيقة. احتفل الأرجنتينيون واحتسب بن ناصر الهدف الذي سيبقى مدى التاريخ، خاصة في حلق الإنجليز، حتى وفاة دييغو بعدها ب 34 سنة. مارادونا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال إن الهدف جاء بقليل من يد مارادونا وقليل من يد الرب، ليتم تسمية الهدف الشهير بهدف يد الرب.
6: It was the hand of a rascal.
5: هدف واحد فقط سكن شباك الإنجليز في أربع مباريات قبلها، وبعد أربع دقائق من هدف يد الرب كان مارادونا من جديد، والهدف الذي سيعتبره الكثيرون هو الأعظم في تاريخ كرة القدم، وسيتم اختياره قبل مونديال 2002 ليكون هدف القرن. في 10 ثواني ركض لستين ياردة عبر بيرتسلي وريد وبوتشر مرتين وفينويك، ثم يمر من الحارس بيتر شيلتون ويرسلها في الشباك ليتقدم الأرجنتينيون بهدفين. لاحقا سجل لينيكر هدفا للإنجليز، ولكن المباراة تنتهي بهدفين لواحد وتتأهل الأرجنتين لنصف نهائي كأس العالم. هدفان آخران سجلهما مارادونا لتفوز الأرجنتين على بلجيكا في نصف نهائي بهدفين نظيفين قبل التغلب على ألمانيا الغربية في النهائي 3-2 لتفوز الأرجنتين بكأس العالم الثانية في تاريخهم. مارادونا في 2015 زار علي بن نصر في بيته بتونس ومنحه قميص الأرجنتين ودعاه بصديقه الأبدي.
7: رغم أني حكمت كثير مباريات صعبة وصعبة وصعبة جدا النهائيات، لكن المباراة هذه تبقى في التاريخ للحدث بتاع الهدفين اللي صاروا فأنا أتذكر دائما هذه المباراة.
5: أما قميص مارادونا الذي ارتداه في هذا اليوم فقد تبادله مع ستيف هودج، وتم بيعه في مزاد في 2022 بأكثر من 7 ملايين جنيه استرليني أو ما يتخطى 9 ملايين دولار أمريكي.

0: لينيكر تحدث يوم وفاة مارادونا عن هدفه، وقال إنها ربما المرة الوحيدة التي كان يشعر بأن عليه أن يصفق للاعب منافس على تسجيل هدف، وإن مارادونا ربما هو الأعظم في التاريخ.
1: He was just an unbelievable talent. He scored probably the best goal that's ever been scored. It was the one time I felt I really probably should have applauded the opposition scoring a goal. It was Maradona's day. It was Maradona's World Cup. Unbelievably talented player.
0: في السنين الأخيرة كان الجدل دائرا، هل ميسي أفضل أم مارادونا؟ ولكن قبل الألفية كان دوما هل مارادونا أفضل من بيلي؟ في أغنياتهم يا برازيل أخبريني بما تشعرين الآن، بات الهتاف الأشهر لجماهير الأرجنتين هو مارادونا أفضل من بيلي.
2: كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال.
3: حكايات المونديال.

0: تذاكر نهائي مونديال 2026 وصلت إلى 10,990 دولار أمريكي، أي ما يعادل 4,200 ريال عماني، 7 أضعاف تذاكر مونديال قطر 2022.
1: هلا بالمونديال.

الصيف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

اعتقاد شائع أن أي كريم يفتح البشرة بسرعة فهو فعال، لكن بعض كريمات التفتيح مجهولة المصدر قد تحتوي على مواد خطيرة مثل الزئبق أو الكورتيزون أو مواد غير مصرح بها. هذه المواد قد تسبب ترقق الجلد، ظهور شعيرات دموية، حبوب، تصبغات أسوأ مع الوقت، وقد يصل الضرر إلى الكلى أو الجهاز العصبي إذا احتوى المنتج على الزئبق. لذلك لا تستخدم أي كريم تفتيح بدون معرفة مكوناته أو مصدره، ولا نشتري منتجات علاجية من حسابات مجهولة أو خلطات غير مرخصة. تفاصيل أكثر عن صحة الجلد بنتعرف عليها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم،
1: ويعتقد أن الجهة القانونية يعفيه من العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى.
3: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
4: المستشار.
5: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، أو حتى في أبسط المعاملات. نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
4: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا على هلا اف ام مع حوراء البريكية.
5: المستشار. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع، سحب وجه عام على بقية المحافظات مع تدفق السحب وتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر، وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشيطة على أجزاء من جبال الحجر، في احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمفتوحة على محافظتي الوسطى وظفار.
7: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: أفضل وقت لحجز التذاكر.
2: يعتقد البعض أن الحجز قبل أيام قليلة أنه رح يوفر المال، لكن في كثير من الحالات تكون الأسعار أفضل عند الحجز قبل موعد السفر بشهرين أو ثلاثة أشهر، كما أن الحجز المبكر يمنح خيارات أوسع للمقاعد وأوقات الرحلات.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على

لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيف.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
4: أخبار وعلوم الساعة 11 من هلا أف أم. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يجري اتصال هاتفي مع أخيه صاحب السمو الشيخ أمير دولة قطر الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته لسمو الأمير في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كما قدم جلالته تعازيه إلى أسرة آل ثاني الكريمة والشعب القطري الشقيق. من الأخبار، سلطنة عمان تدين التهديدات الصاروخية التي تعرضت لها المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة على تضامنها معها فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وداعية كافة الأطراف اليمنية إلى ضرورة ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة واستئناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة. تنطلق اليوم التغطية الإعلامية الخاصة بموسم خريف ظفار 2026 ضمن خطة إعلامية متكاملة تنفذها وزارة الإعلام بهدف إبراز محافظة ظفار بوصفها إحدى الوجهات السياحية وتعريف بمقوماتها الطبيعية والبيئية والثقافية والتراثية التي تستقطب الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها. إلى آخر الأخبار، هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة تفتتح مشروعين نوعيين بمحافظة الظاهرة، هما مركز ريادة الأعمال للصناعات الحرفية بولاية ضنك والبيت الحرفي العماني بمنطقة عبري يارد بولاية عبري.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
3: حي الله نيامي، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا شباب الحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيف.
3: الحمد لله
4: حي شكرا الله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. أهم ما يجب أن يكون معك: الأدوية، الوثائق الرسمية، النقود، الشواحن والأجهزة الإلكترونية. لازم تكون كلها في حقيبة اليد، فحتى لو تأخرت أمتعتك راح تبقى أغراضك الأساسية متاحة. معلومة على الطاير تسمعوها على

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن، تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد.
2: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني
1: ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
3: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا FM.

ماك الالتهاب لوز يعني عملية. اللوزتان جزء مهم من جهاز المناعة، ووجود التهاب فيها من وقت لآخر لا يعني إنها وصلت لمرحلة الاستئصال. في كثير من الحالات يكون العلاج بالأدوية والمتابعة كافي، لكن العملية تناقش فقط لما يبدأ الموضوع فعلياً ويؤثر على حياة الطفل، مثل التهابات متكررة وشديدة أو شخير قوي أو صعوبة في التنفس أو توقف النفس أثناء النوم بسبب تضخم اللوز. لذلك استئصال اللوز ليس الحل الأول دائما، لكن قد يكون الحل الصحيح عندما تنطبق المعايير الطبية. وتفاصيل أكثر عن صحة الأطفال والتدخلات الطبية المناسبة بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

التوتر النفسي والإجهاد البدني يمكن أن يكون لهما دور كبير في إثارة نوبات الربو. لذلك من المهم الالتزام بالعلاج اليومي وممارسة تقنيات الاسترخاء ومراقبة البيئة المحيطة للتقليل من التعرض للمحفزات، مما يقلل احتمالية حدوث أي نوبة مفاجئة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

بعد خطوة من تحقيق حلم العمر أن يكون أول حكم صومالي يدير مباريات في كأس العالم. وصل عمر عبد

وجد نفسه يقود واحدة من أكبر مواجهات الأندية. ولم تتوقف رسائل الدعم عند هذا الحد، إذ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم منحه كامل مستحقاته

هذه اللحظة الصعبة، من حرمان على أبواب المونديال إلى تكريم على المسرح الأوروبي. قصة عمر أرتان تذكرنا بأن بعض الأحلام قد تتعثر في الطريق، لكنها أحيانا تعود إلينا من باب آخر أكبر مما نتوقع. هلا بالمونديال.

جسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى.

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح، ليتربع في القلوب كرمزا

الأغنية التي تنسى دائماً أن تكبر هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخليك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو. باور عالمي.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

نجوم الساحة الغنائية فقط على هلا اف ام. هلا اف ام. هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.

0: المباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: من هلا اف ام مستمعين وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. سلطنة عمان تدين التهديدات الصاروخية التي تعرضت لها المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة على تضامنها معها فيما تتخذه من اجراءات لصون سيادتها وامنها واستقرارها، داعية كافة الأطراف اليمنية إلى ضرورة ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة واستئناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة. مستمعين، في ضوء المناقشات والأطروحات المتصلة بالملاحة في مضيق هرمز، وزارة الخارجية تؤكد على أن سلطنة عمان تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في المضيق بما يتوافق تماما مع القانون الدولي. سلطنة عمان تؤكد على التزامها الكامل بواجباتها بوصفها دولة طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتدعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والعمل بموجبه. مطار صلالة يستقبل الطائرة 18 الجديدة لطيران السلام وتحمل اسم صلالة من طراز إيرباص A320 نيو، دعما لخطط النمو وتعزيزا للربط الجوي في سلطنة عمان. وأيضا إلى وزارة العمل، تعلن بالتنسيق مع الكلية العسكرية التقنية بوزارة الدفاع عن توفر مقاعد تدريسية وتدريبية مقرونة بالتشغيل لمخرجات دبلوم التعليم العام وما يعادلها للأعوام الدراسية السابقة. وتنبيه صادر من الإدارة العامة للمرور عن تدهور شاحنة في عقبة الياسمين بمحافظة ظفار، مما أدى إلى قطع جزئي لحركة السير في المسار المؤدي نزولا إلى ولاية صلالة. لذا تهيب شرطة عمان السلطانية بمستخدمي الطريق توخي الحيطة والحذر والالتزام بقواعد السياق الوقائية. حفظكم الله جميعا من كل مكروه.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
3: حي الله نيامي، حي الله فيك، يا مرحبا يا
0: سعودي، حي الله من حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حي شكرا الله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي. احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا: كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
1: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: وسائل إعلام إيرانية رسمية تؤكد شن الولايات المتحدة هجمات بصواريخ على مدينتي بوشهر وبندر عباس الساحليتين في خضم هجمات متبادلة بين طهران وواشنطن للتنازع على السيطرة على مضيق هرمز. الحكومة السودانية ترفض قرار دولة جنوب السودان بضم أبيي المتنازع عليها إلى دوائرها الجغرافية الانتخابية في الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام.
4: بي بي سي
6: أخبار الشرق الأوسط.
5: شهود عيان أفادوا لبي بي سي بمقتل 7 أشخاص على الأقل في غارة للجيش الإسرائيلي على مركز للشرطة قرب سوق مزدحمة في جباليا شمالي غزة. وزارة الداخلية في غزة التي تديرها حماس تقول إن بين القتلى رئيس مركز شرطة جباليا ولم يعلق الجيش الإسرائيلي. ومقتل مواطن وإصابة آخرين في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في المواصي جنوبية غزة. شاهدة عيان:
7: جت أحمل فرن ومن الأشياء هل علينا لو نجسب يقول لي انزل قدو على الأرض، رجلي انطبط في شطير حرقت رجلي من تحت.
5: إسرائيل تقول إنها تسعى لإحراز تقدم بشأن ما سمتهما منطقتين تجريبيتين في جنوبي لبنان في محادثات اليوم بين لبنان وإسرائيل في روما. وبيروت تأمل في إحراز تقدم نحو ضمان انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان بموجب اتفاق توسطت فيه واشنطن. كنت معكم مهل جمل.
4: بي بي سي
6: أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه إذاعة هلا أف أم.
0: استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. قبل لا تسلم حقيبتك خذ لها صورة بتليفونك. هذه الصورة راح تساعد موظفي المطار انهم يتعرفوا عليها بسرعة اكبر اذا تأخرت او اذا ما وصلت معاك الى الوجهة. معلومة على الطير تسمعوها على هلا.

0: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافآتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026 مع مكافأة بنك مسقط. المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
3: Volkswagen.

0: عبر على مهدي كاي
1: ده مش ده دي مش مش
0: عشان ماما بيبي أبدا أبدا أبدا.
2: تتوقعوا إيش دور الجمعية العمانية المتلازمة داون لدعم الأهل؟ الجمعية ما تهتم بالطفل بس، حتى الأهل لهم نصيب كبير من الدعم. يدربوا أولياء الأمور كيف يتعاملوا مع أطفالهم في البيت، توعية الأسرة وتثقيفهم عن الحالة، يخلوا الأهل يشاركوا في الخطط العلاجية عشان يكونوا يد واحدة مع الجمعية.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي حب الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلتلش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
3: عندك شنو؟

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: أقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا أفأم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع، سحب وجه عام على بقية المحافظات مع تدفق السحب وتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة، قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشيطة على أجزاء من جبال الحجر، في احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمفتوحة على محافظتي الوسطى وظفار.
0: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: عشتوا عشتوا ايه عاشوا عاشوا
1: إغلاق الستائر خلال ساعات الظهيرة خاصة في الأوقات التي تكون فيها أشعة الشمس في ذروتها يعد من الطرق البسيطة والفعالة للمحافظة على برودة المنزل ويقلل من الجهد الذي تبذله أجهزة التكييف لتبريد المكان، كما يساهم هذا السلوك في ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة التبريد خصوصا

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: بيكم مع هلا.
2: شكرا يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
3: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، مسي عليكم بكل خير، مساءات الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين، وين ما كنتم تسمعون أكيد عبر أثير إذاعة هلا اف ام، وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا. في هذا تطواف المسائي، تطواف يوم الأربعاء، حلقة ما قبل حلقة نهاية الأسبوع، أكيد يعني كذا نتمنى لكم يوم سعيد يا رب، رغم أن يوم شوي كان يعني بداية أكشن، بس أنه الحمد لله يعني لا تزال الأمور تحت السيطرة مستتبة. طمنون عليكم، كيف الأمور؟ إن شاء الله تكونون تمام. كيف الدوامات؟ إن شاء الله كذا كان أسبوع خفيف لطيف، أنجزتوا فيه، صارت فيه أشياء حلوة، استمتعتوا. هو دائما أنا أقول إن حالات الإنجازات يعني ما بالضرورة أن تكون إنجازاتنا عظيمة، أو يكفي أنها تكون عظيمة بعين أنفسنا، ف يعني الإنجاز لربما يختلف معناه من شخص لآخر، ترى حتى صحوتك من النوم من الفجر أنا بالنسبة لي أعتبرها صراحة إنجاز، أنك تصحى الفجر بعد صلاة الفجر مثلا تسوين رياضة، بعدها تجهز تروح للدوام، هذا بحد ذاته إنجاز، يعني إنجاز إنجاز فعليا. أنت قدرت عليه، البعض يمكن ما يقدر يسويه، خصوصا الأشخاص اللي عندهم صعوبة للنهوض مبكرا. أنا دائما أقول إنه يا رب أتمنى اليوم اللي فعليا أقدر أني أصحى فيه بدري، على قد ما أني فعليا أواجه صعوبة جدا جدا كبيرة في النهوض بدري، لكن أنا أغبط صراحة الأشخاص اللي يعني ما شاء الله عندهم الصباح حاجة مقدسة، إنه بالكثير بالكثير يعني 5 هو صاحي. فطبعا أكيد هذا الموضوع يعني له تبعات، يعني نام بكير في بكير، ما هو كذا يقول يعني. فما أدري، شاركونا تجاربكم في الصحية مبكرا، خصوصا يعني بالأخص أكثر شيء يقهر البعض أنه يمكن شوي يتعذب في قامة الدوام إذا كانت مثلا 7 فتلاقي يصحى كذا متنغص، ويعني تارك فراشة والدفء كذا ومداوم. بس في الإجازات يعني ما أدري كيف تحس كذا ألارم من الله، يعني منبه كذا موجود إنه حدك 7 بالكثير، يلا ها عقلك يعطيك 1 زيادة، 8 أنت صاحي. طيب ما هو إجازة يعني خلنا نعوض يا أخي، خلنا نعوض. بس هو عقلك يقول لك لا، أنت بما أنك تعودت على كذا فمعناته كمل كذا ما في خط رجع أبد. الله يعطيكم العافية على 935-1027، خلونا نقرأ رسائلكم المسائية، وأكيد رح نكمل في حلقة اليوم.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وياكم، رجعنا لكم من جديد. قبل فترة وأنا كذا أتصفح الانستغرام كالعادة يا سادة، يعني من خلال وقت تصفحنا فعليا تشوف وتعرف وتتعرف على أمور وأشياء تصير من حول العالم. بس أكثر الأشياء اللي يعني أكثر شيء شدني اللي هو كذا شفت بوست عن شخص هو محب للسفر بشكل وايد كبير، فكان يقول أنه يعتبر الشعب النرويج من أكثر الشعوب سعادة يعني بين شعوب العالم. لكم أن تتخيلوا ذلك، أنه الشعب النرويجي يعتبر أو يصنف هو أسعد شعب من شعوب العالم. فأنا أكمل الريلز قلت أنه أكيد لابد أن تكون هناك أسباب بعد، يعني هم سعيدين ونحن يعني مثلا تعيسين، ليش؟ يعني أكيد هناك مسببات. فما أدري يعني أنتوا خبروني إذا كنت تشوفون أن هذه الأسباب أسباب كفيلة أنها يعني تخلي الشعب يكون أسعد شعب في العالم يعني تصنيف دوليا، أم أن حتى نحن بعد يعني عايشين الحمد لله بسعادة. بداية يعني أو أبرز الأسباب اللي دفعتهم إلى هذا التصنيف اللي هو مستوى المعيشة. يقول لك أن الشعب النرويجي ينعم بمستوى معيشي مرتفع، يعني متوسط دخل الأفراد عندهم مرتفع، معدلات الفقر منخفضة بشكل جدا كبير، والبطالة قليلة مقارنة بدول كثيرة، يعني معدل الباحثين عن عمل عندهم يعني مستوى جدا جدا جدا قليل. هذا بالنسبة للمستوى المعيشي. نروح لنظام الرفاه الاجتماعي، هم أيضا عندهم نظام رفاه اجتماعي قوي، عندهم تعليم مجاني أو شبه مجاني، عندهم رعاية صحية عالية الجودة، عندهم دعم مالي للعاطلين عن العمل والأسر وكبار السن. يعني بالمختصر أنت هناك توظفت ولا ما توظفت الحال واحد، لأن حتى أنت باحث عن عمل أيضا يكون لك يعني راتب. كبار السن أيضا والأسر أيضا يكون لهم رواتب أو دعم حكومي. يقول لك بعد أن الثقة بين الناس والحكومة مرتفعة جدا، ثقة النرويجيين بالحكومة بالمؤسسات الحكومية، معدلات الفساد أيضا تصنف بأنها من الأقل عالميا. أيضا بما يخص التوازن بين العمل والحياة، يقولك أن النرويجيين عندهم ساعات العمل معتدلة، إجازات سنوية سخية، شكله بالهبل يأخذون إجازات سنوية. أيضا عندهم احترام كبير للحياة الأسرية والوقت الشخصي، يعني يقولك أن حتى إذا بعد ما تطلع من العمل ومديرك في العمل أرسل لك رسالة أو سوالك اتصال، أنت تقدر تحاكمه أو تقاضي لأن هو تعدى يعني تعدى حدوده على ساعاتك الخاصة. فهم كثير كثير كثير يقدسون الحياة الشخصية والحياة العائلية بشكل وايد كبير. تبوني أكمل ولا كافي لهني؟ خلينا نطلع فاصل وبعدها إن شاء الله نرجع نكمل مميزات النرويجيين وسبب تصنيفهم كأسعد شعب من شعوب العالم.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو، استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم، تطبق الشروط والأحكام. أودي
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
1: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: وسائل إعلام إيرانية رسمية تؤكد شن الولايات المتحدة هجمات بصواريخ على مدينتي بوشهر وبندر عباس الساحليتين، في خضم هجمات متبادلة بين طهران وواشنطن للتنازع على السيطرة على مضيق هرمز. الحكومة السودانية ترفض قرار دولة جنوب السودان بضم أبيي المتنازع عليها إلى دوائرها الجغرافية الانتخابية في الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام.
5: بي بي سي
7: أخبار الشرق الأوسط.
6: شهود عيان أفادوا لبي بي سي بمقتل 7 أشخاص على الأقل في غارة للجيش الإسرائيلي على مركز للشرطة قرب سوق مزدحمة في جباليا شمالية غزة. وزارة الداخلية في غزة التي تديرها حماس تقول إن بين القتلى رئيس مركز شرطة جباليا ولم يعلق الجيش الإسرائيلي. ومقتل مواطن وإصابة آخرين في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في المواصي جنوبية غزة. شاهدة عيان:
8: جت أحمل فرن ومن الأشياء هل علينا لو نجلس بقول لي انزل بقدر الأرض، رجل انطبط في شطير حرقت رجل من تحت.
6: إسرائيل تقول إنها تسعى لإحراز تقدم بشأن ما سمتهما منطقتين تجريبيتين في جنوبي لبنان في محادثات اليوم بين لبنان وإسرائيل في روما. وبيروت تأمل في إحراز تقدم نحو ضمان انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان بموجب اتفاق توسطت فيه واشنطن. كنت معكم مهل جمل.
5: بي بي سي
7: أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
4: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
9: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
10: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد:
9: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني
10: ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
9: مشاعر.
11: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
12: القطار وفاتنا والمسافر يا
9: مشاعر. كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.
13: صيفكم مع هلا.
14: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا أف أم.
13: صيفكم مع هلا.
0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، عودة لكم من جديد، ونبدأ حلقتنا بأول اتصال. وضيفنا عبر الاتصال معنا الأستاذ محمد بن عامر المغيري، رئيس قسم التمويل وريادة الأعمال فرع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشمال الشرقية. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد.
15: يا مرحبا أختي حوراء، كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير وعافية، كيفك أنت إن شاء الله؟ طيب الله.
15: يا مرحبا وسهلا ان شاء الله.
0: حياك الكريم استاذ محمد. اليوم نبي نعرف على ما هي صفقة ريادة اللي تم تدشينها من قبل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة شمال الشرقية.
15: حياكم الله وسهلا. بداية، صفقة ريادة هي مبادرة تهدف الى ايجاد منصات تجمع الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الواعدة مع المستثمرين، بهدف تمكين أصحابها مثل هذه الشركات من عرض أفكارهم ومشاريعهم الاستثمارية بصورة احترافية.
0: ممتاز.
15: كانت هذه أبرز الأشياء المستهدفات صفقة ريادة.
0: واضح. طيب أيضا يعني اليوم كيف أيضا راح تسهم هذه المشروعات السبع في دعم التنويع الاقتصادي وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في محافظة شمال الشرقية تحديدا؟
15: من خلال دخول قطاعات جديدة مثل القطاع التقني والسياحي والزراعي وأيضا الصناعات التحويلية والخدمات المبتكرة، هذه بما ينسجم مع رؤية عمان 2040. وكما ستساهم مثل هذه الشركات في إحالة إتاحة الفرص لمثل هذه الشركات، ستساهم بشكل مباشر وغير مباشر للتوظيف الشباب العمانيين.
0: ممتاز، رائع. طيب أيضا يعني ما هي آلية الدعم والمتابعة اللي راح تقدمها ريادة للشركات السبع لضمان إتمام صفقاتهم الاستثمارية بنجاح؟
15: قدمت الهيئة بالتواصل، قامت الهيئة بالتواصل مع هذه الشركات سابقا مسبقا يعني. في الأيام القادمة سيتم التواصل مع الشركات للوقوف على التحديات التي واجهت الشركات مع إبرام صفقات مثل مع المستثمرين، وإيش الآليات وتقديم مثل الاستشارات والدعم اللازم لإنجاح مثل هذه الصفقات. هذه الأشياء اللي بتقوم فيها في مراحل التفاوض بين الشركات والمستثمرين بنفسهم.
0: طيب أيضا يعني كيف تم اختيار وتقييم جاهزية هذه الشركات السبع للمشاركة في الفعالية؟ وأيضا ما هي المعايير الاقتصادية أو الفنية اللي بناء عليها تم ترشيحها لعرض مشاريعها أمام المستثمرين؟
15: تم اختيار يعني بحسب مجموعة من المعايير التي ركزت على جاهزية المشروع للاستثمار بأول نقاط لاختيار المشاريع وقابلية التوسع والنمو، وأيضا الجدول الاقتصادية والابتكارية لمثل هذه المشاريع. وأيضا جاء النظر إلى قدرة الفريق الإداري والتنفيذي على إدارة مثل هذه المشاريع.
0: جميل.
15: هذه كانت أبرز المعايير اللي تم اختيار هذه الشركات.
0: طيب هل كان هناك يعني برنامج تدريبي أو تأهيلي مسبق خضعت لهذه الشركات اللي تعزز مهارات الإقناع والعرض قبل لا تواجه المستثمرين أو قبل لا تخوض في هذا السوق؟
15: نعم، بعد اختيار مثل هذه الشركات، بعد اختيار الشركات السبع، تم إخضاع الشركات السبع لبرنامج تدريبي مكثف لكيفية الإقناع وكيفية عرض مشاريعهم أمام المستثمرين وآلية التفاوض بين الشركة والمستثمرين. وأيضا تم إلى تدريب من جانب الاستفسارات، كيفية الرد على الاستفسارات اللي يواجهونها أثناء المحاورة بين المستثمر وبين الشركة نفسها. هذه كان في دورة تدريبية مدتها، تم إخضاع الشركات هذه للتدريب.
0: طيب أيضا يعني الدور المأمول اليوم أستاذ محمد من الجهات الشريكة اللي حضرت الفعالية مثل وزارة التجارة والصناعة وتروج الاستثمار وأيضا غرفة تجارة وصناعة عمان في تذليل العقبات التشريعية أو الترويجية أمام هذه الشركات الناشئة، إيش هو دورها؟
15: دورها توفير يعني بيئة داعمة لمثل هذه الشركات. اليوم نحن محتاجين إلى تنظيم التشريعات وهذه من هذه الناحية لتوفير بيئة ملائمة مثل لهؤلاء الشركات. اليوم الشركات الطلابية بدأت تزيد بعد زيادة الثقافة ريادة الأعمال. فنحن نوجه مثل نرجو من الجهات المعنية في وزارة التجارة وغرفة التجارة توفير جهات يعني استقطاب مثل هذا المستثمرين لتوجيههم إلى هذه الشركات والاستثمار فيها.
0: جميل. اليوم أيضا أستاذ محمد نبي نعرف أن كيف تساهم صفقة ريادة في سد الفجوة التمويلية اللي تواجهها الشركات الناشئة مقارنة بالقروض التقليدية يعني في البنوك؟
15: في حالة دخول المستثمرين في تفاوض أو دخول المستثمر نفسه في أحد هذه الشركات سيكون الجهة يعني الحصول الشركة نفسها على تمويل من المستثمر نفسه بما يتيح لهذه الشركة للانطلاقة بدون قروض بدون يعني التوجه إلى القروض التقليدية وهذا من هذا القبيل. فاليوم في حالة دخول مستثمر يعني بيدخل أنه بيستثمر أما الشباب اللي حصلوا على الفكرة وهذه الفكرة لا نالت استحسان المستثمر نفسه ودخل فيها وصار مشروع بين المستثمر والشركة نفسها، أنا ابتعد الشخص هذه صاحب الشركة عن القرض التقليدي أنه يأخذ إلى قرض ويتم سداد هذا المشروع، لا هنا دخل مستثمر وصار عندهم شريك مالي.
0: يعني هو اللي يمول المشروع،
15: المستثمر بيدخل بأمواله مع الشركة، هم جابوا الفكرة والحين يريدوا تطبيق هذه الفكرة، المستثمر سيكون له جزء في الدخول في هذه الشركة.
0: يعني جزء من الأرباح.
15: نعم يكون له جزء من الأرباح ويكون هذا بيكون حسب الاتفاق اللي بين المستثمر وصاحب الشركة نفسها.
0: حلو. طيب يعني كسؤال ختامي أستاذ محمد، كيف يمكن لرواد الأعمال اليوم وأصحاب الأفكار المبتكرة في محافظة شمال الشرقية واللي يعني ما سعفهم الحظ علشان يشاركون هذه المرة، كيف يبدون الاستعداد والتسجيل في النسخ القادمة من المبادرة؟
15: طبعا بتكون هناك في نسخ سنوية إن شاء الله في السنوات القادمة، يكون الاستعداد للنظر الأشياء النقاط الرئيسية اللي تم طرحها بين المستثمر وبين الشركات، في هناك نقاط رئيسية تم مناقشة أصحاب الشركات، فالشركات القادمة لازم يعني نقدر نقول أن يجب أن تنظر إلى هذه النقاط بعين الاعتبار، وإيش المستثمر اليوم لما جلس يناقش هذه الشركة إيش المناقشة اللي صارت بينهم وإيش الأشياء اللي طرحوها مع بعضهم على أساس أن أتجنب يعني واستعد بكل قدرات أن أجيب أتواكب مع أسئلة المستثمرين نفسهم.
0: واضح. الأستاذ محمد بن عامر المغيري رئيس قسم التمويل وريادة الأعمال فرع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشمال الشرقية، شكرا لك أستاذ محمد.
15: يا مرحبا أستاذ،
0: حياك الكريم، شكرا جزيلا لك.
2: أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال، 7 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلا يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-47-67 أو 22-00-9004. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
3: Volkswagen.

يا حياكم الله بياكم مستمعينا، رجعنا لكم وأيضا مكملين ومستمرين معاكم اليوم في حلقتنا، حلقة يوم الأربعاء. الضيوف كلهم إن شاء الله رح يكونوا معنا بالاتصال، ما رح يكون في معنا ضيف الاستوديو. كانت في حلقة ما أدري إذا عفوا مركزين عليها، إنه كنا دائما في حلقة من جمعية الرؤية، يعني كان كل أربعاء، ولكن أعتقد إنه ضيف اليوم كان عنده ظرف معين فاعتذر، لذلك راح تترحل الحلقة للأسبوع القادم. ولكن أيضا نحن مكملين ونرجع شوي، خلونا نرجع للشعب النرويجي وعن سبب تصنيفه كأسعد شعب من شعوب العالم. طبعا خلصنا المستوى المعيشي، خلصنا نظام الرفاه الاجتماعي، خلصنا الثقة بين الناس والحكومة، خلصنا التوازن بين العمل والحياة، ني حق الطبيعة والبيئة. أنا ما أدري، يمكن نحن شوي بعد بحكم طبيعتنا وأجواءنا نعصب بسرعة، نتنرفز بسرعة، يعني ما أدري، تحسون إن في ترابط في الموضوع؟ ما أعرف، بس إنه يعني لما نسافر مثلا ولما نروح في طبيعة أحلى كذا، سبحان الله تحس إن الجو أو المزاج فجأة صار وايد أحلى، صرت مروق أكثر، يعني أي شيء تتعرض له طوالي تنساه بحكم الطبيعة الحلوة اللي أنت جالس تستمتع بيها. فيقول لك إن أيضا الشعب النرويجي أحد الأشياء اللي مساعدتنا على أن يكون من أسعد شعوب العالم هو الطبيعة والبيئة، لأن كثير من السكان يعيشون بالقرب من الجبال والبحيرات والمضايق البحرية. أيضا هم يحبون أنهم يقضون وقت أطول في الطبيعة، وهذا أيضا يعتبروه جزء من الثقافة النرويجية ترى، وهو بعد مرتبط عندهم بتحسين الصحة النفسية. نحن دائما نقول فعليا الطبيعة يعني لها دور وايد كبير، وتأثيرها يكون كثير إيجابي على النفسية. حتى البعض يعني أو أثناء ملاحظتنا أنه مثلا أثناء الضيق أو كذا يقولك أن امشي على البحر وأنت حافي، وايد يساعد على أنه كذا يخلصك أو يمتص الطاقة السلبية والسموم من جسمك. فهذا يعني نحن نشوف أو نقدر نلتمس دور الطبيعة وتأثيرها على طاقتنا وعلى يعني كذا مزاجنا بشكل عام. أيضا بالنسبة للأمان عند الشعب النرويجي، معدلات الجريمة عندهم منخفضة بشكل جدا كبير، وأيضا يشعر الناس بالأمان في معظم المدن والأحياء. هذا يعني أيضا من ضمن الأشياء اللي موجودة عند الشعب النرويجي، ويعني اللهم لك الحمد والشكر، يعني نحن أيضا نعيش هذه الحالة الشعورية من الأمان في دولتنا، فهذه بحد ذاتها نعمة، اللهم لك الحمد. في عندهم حاجة أيضا، عندهم مسألة المساواة، ولأنا الأمانة يعني وجهة نظري الشخصية ما أتفق فيها، عندهم فجوة الدخل أقل من كثير من الدول. مش هاي النقطة، النقطة الثانية توجد مساواة كبيرة بين الجنسين وفرص متقاربة في التعليم والعمل. ما أدري يعني تمام، نحن كلنا من حقنا أن نتعلم ونعمل، بس شوي فكرة المساواة هذه تحس أو يعني تعمل ضغط جدا كبير على المرأة. فنحن ناقشنا أصلا أوريدي هذه المواضيع عند الأخصائيين النفسيين اللي كانوا موجودين معانا في حلقات سابقة، بأن لا يوجد هناك مساواة بين الرجل والمرأة، يعني حين مع العدل ولكن شوي المساواة يكون يعني موضوعها صعب. فحتى البعض كان يقول أنه فكرة المساواة أو 50-50 بين الرجل والمرأة هو فكر غربي تم الترويج له للدول العربية، يعني من باب نقل ما هو متداول معاهم. بس لما البعض جربه شاف أنه لا، يعني فوق الطاقة، ويمكن كائنات يعني ما تتحمل الموضوع. فهذا بالنسبة لهم هم كشعوب غربية، بس ما أعتقد أن الموضوع يتناسب معانا.
لأن الحياة اللي عشناها وبحكم العادات وتقاليد نوعا ما مختلفة تماما. ف يعني يمكن هذه هي تكون أغلب الأشياء يلي يعني كانت موجودة أو أغلب المميزات يلي موجودة عند الشعب النرويجي وصنفتها كأفضل أو كأسعد شعب في العالم. ولكن أيضا هناك نقطة أخرى، هل هم فعليا، هناك تساؤلات يعني تطرح، ما إذا كانت هل حياتهم مثالية فعليا أم أن هذا ما يشاع وما يقال؟ يقولكم أيضا أن النرويجيين يواجهون تحديات، يعني وهذا شيء طبيعي، الشتاء عندهم طويل وقلة ساعات الشمس، فهذا يأثر على المزاج. لذا بعض الأشخاص أيضا عندهم هنا الحين صار في تناقضات، هم أوريدي أصلا يعني أكثر شعب يقولك أن يعني مستوى الدخل عندهم مرتفع، بس أيضا كاتبين أن ارتفاع تكاليف المعيشة، فيمكن هم ماشيين على نظام أن كل ما ارتفع دخل الأفراد كل ما زاد غلاء المعيشة، وهذا شيء طبيعي. فهم أيضا يعانون من هذا النقطة، على الرغم من أن يعني مستوى الدخل عندهم مرتفع. أيضا عندهم الشعور بالوحدة، لذا بعض الفئات خاصة كبار السن أو من يعيشون في المناطق النائية. طبعا الكل يعرف أو أغلبنا نعرف أنه الغرب في عندهم هذا النظام، نظام الاستقلالية بعد عمر 18 سنة، فأيضا هذا يؤثر على الكبار، كبار السن، أن أبنائهم يتركونهم يعيشون عنهم يعني في مدن أخرى تفصلهم مسافات وساعات جدا طويلة، فهذا أيضا يعني بالنسبة لي من النقاط السلبية جدا. طيب إذا كل هذه الأمور موجودة، هم ليش يتصدرون مؤشرات السعادة؟ عندهم مؤشرات عالية. تقارير السعادة العالمية يقولك إنها لا تقيس الفرح فقط، بل تعتمد على عوامل مثل نصيب الفرد من الدخل، الدعم الاجتماعي، الصحة ومتوسط العمر، الحرية في اتخاذ قرارات الحياة. بمناسبة الحرية، هم فعليا يعني عندهم حرية وين يعيشون، مع من يعيشون، وين يروحون بعد سن 18. خلاص ان الاهل ما تكون لهم كلمة او سيطرة عليهم. ايضا الكرم والعمل التطوعي، هذا من ضمن يعني النقاط الأساسية اللي من خلالهم يتصدرون مؤشرات السعادة. أيضا انخفاض الفساد، يمكن هي هذه أغلب الأشياء اللي موجودة معاهم وصنفتهم كأسعد شعوب العالم. ولكن هل هم فعليا أسعد شعوب العالم؟ ما أدري إذا أنتوا تدرون. رغم أن في عندهم نقاط إيجابية وحلوة، ولكن أظن أن هناك في نقاط لربما يعني سلبية. يعني نحن نقول الحمد لله أن هذه ما عدنا هذه النقاط، والحمد لله على نعمة التآلف، وهذه يعني الكينونة الأسرية اللي نحن نعيش فيها، فالحمد لله رب العالمين. ولكن هو تصنيف الأول والأخير، ووجهات النظر تختلف في هذا الجانب، ما بين مؤيد أنهم أسعد شعب، ما بين معارض بأنهم ليسوا من أسعد الشعوب.

0: منزلي من أريده. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريد طور عالم.
1: لا تفوت فرصة حصولك على بطاقات بنك مسقط، فيزا الذهبية الائتمانية أو فيزا مسبقة الدفع بتصميم كأس العالم فيفا 26 المقدمة من قبل فيزا بإصدار محدود. قدم الآن عبر تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.

0: وخليك معها على اف ام.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: أوه خسرنا،
2: يلا هالجايات أحسن،
1: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
2: عادي تصير،
1: بس تصدق
2: يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
2: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
0: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: من هلا أفأم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع، سحب وجه عام على بقية المحافظات مع تدفق السحب وتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر، وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشيطة على أجزاء من جبال الحجر، في احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمفتوحة على محافظتي الوسطى وظفار.
0: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
5: صيفكم مع

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد ومكملين في ما تبقى من عمر ساعتنا الاولى، وايضا نروح مباشره مع ضيفنا عبر الاتصال ونمسي بالخير على الدكتور فيصل بن عبد الواحد البلوشي، اختصاصي اول اشعه تداخليه بالمستشفى السلطاني. اهلا وسهلا فيك دكتور فيصل.
1: السلام عليكم اكثر، وشكرا على الاستضافه، كما وجه تحية للمستمعين الكرام.
0: حياك الكريم. أول شيء طبعا نبارك لكم هذا الإنجاز في البداية، وهل يمكن أن تشرح لنا كذا بتبسيط كيف يتم تركيب قسطرة الغسيل البريتوني عبر الأشعة التداخلية دون جراحة أو تخدير عام؟
1: نعم، حقيقة هذه الخدمة التي استخدمناها في قسم الأشعة التداخلية في مستشفى السلطاني هي نقل نوعية لرعاية مرضى الفشل الكلوي. مثل ما ذكرت في السابق، كان تركيب قسطرة الغسيل البريتوني يتطلب عملية جراحية داخل غرفة العمليات وتحت تخدير كامل أو تخدير عام. اليوم الحمد لله يمكن إجراء داخل قسم الأشعة الداخلية من خلال حقة صغيرة جدا في جدار البطن باستعمال تخدير موضعي فقط. باختطاف سديد نجيب المريض غرفة الأشعة، نعطي مخدر موضعي، نعمل فتحة صغيرة في جدار البطن لا تتعدى سنتيمتر الواحد، ثم نستعمل إبرة صغيرة وبتوجيه من الأشعة فوق الصوتية ندخل في تجويف البريتوني، ومن ثم بقطرة وسلك وتوجيه من الأشعة الصينية ندخل أنبوب الغسيل البريتوني أو قسطرات الغسيل البريتوني ونحطها في المكان المناسب.
0: جميل. دكتور فيصل، بعد بنعرف الفرق الجذري بين الطريقة التقليدية اللي تتطلب تخدير كامل وغرفة عمليات وهذه التقنية الحديثة من حيث الوقت والجهد الطبي أيضا.
1: نعم، هو الفرق الأساسي والكبير، المريض ما عاد يحتاج لعملية جراحية، ما يتطلب جراحة، ما يتطلب تخدير كام، هذا فرق أساسي. وكذلك وقت إجراء العملية صار الحين أقصر بكثير، يعني يمكن سوية في غضون نص ساعة وأربعين دقيقة، تتطلب موارد أقل أيضا، المريض يبقى في المستشفى فترة أقل ويتعافى بشكل أسرع ويعود لممارسة حياته اليومية خلال فترة وجيزة جدا.
0: جميل. أيضا الأجهزة اليوم دكتور والتقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها قسم الأشعة التداخلية بالمستشفى السلطاني علشان يقدر يأمن هذه الدقة لهذه الإجراءات.
1: نعم، نحن نعتمد على تقنيات تصوير متقدمة حقيقة، نعتمد على أجهزة جهاز الموجات الفوق الصوتية الألتراساوند لتحديد المكان الدخول الآمن في التجويف البريتوني، وكذلك نستعمل الأشعة الصينية الرقمية الفلوروسكوبي الذي يوفر تصويرا مباشرا أثناء إجراء، مما يسمح بتوجيه القسطرة بدقة عالية وتأكد من وضعه في المكان الصحيح.
0: ممتاز.
1: إضافة أن استعمال هذه التقنيات ترفع نسبة نجاح العملية وتقلل من احتمال حدوث المضاعفات.
0: أيضا اليوم دكتور، يعني غياب التخدير العام والجراحة يمثل راحة كبيرة للمريض، فما هي الفئات أو من هي الفئات الأكثر استفادة من هذا الإجراء؟ هل هم كبار السن أو من يعانون أيضا من أمراض القلب؟
1: بالضبط مثل ما أنت ذكرتي، وحقيقة أي مريض مرشح لعملية الغسيل البريتوني ممكن نركب له القسطرة هذه عن طريق الأشعة التداخلية، وخاصة مثل ما أنت تفضلتي مرضى كبار السن، مرضى القلب والرئة، اللي التخدير الكامل يشكل خطورة عليهم أو يزيد نسبة الخطورة على هذا المريض، وبالتالي صرنا يمكن نسوي هذه العمليات بأمان أكبر مع تقليل المخاطر المرتبطة بالتخدير والجراحة.
0: طيب يعني دكتور، هذا الإجراء الحين هل من الممكن أنه مثلا يقلل من نسبة حدوث التهابات أو مضاعفات جانبية بعد التركيب؟
1: نعم، مثل ما أنا ذكرت فقط فتحة صغيرة في جدار البطن، وبالتالي يعني العمليات الجراحية أو عمليات المنظار، الفتحة هذه صغيرة إصابة الأنسجة أقل، الألم أقل، والالتئام يكون أسرع بإذن الله. وأيضا نحن نستعمل التوجيه بالأشعة، وهذا يضمن أن نحط القسطرة بشكل دقيق وآمن، ويقلل من احتمالية إصابة الأعضاء المباشرة أثناء العملية.
0: طيب دكتور، يعني كم ما تبلغ الفترة الزمنية اللي يحتاجها المريض للتعافي والبدء في استخدام القسطرة للغسيل بعد تركيبها بهذه الطريقة؟
1: المريض ممكن يطلع من المستشفى على المساء، يعني وقت الصباح على المساء المريض يمكن يطلع من المستشفى، أو بالكثير اليوم الثاني. فيما يخص البدء باستعمال القسطرة هذه بالعادة بعد 10 أيام. أحيانا في حاجة أن المريض يغسل بسرعة واستعمل القسطرة بشكل آني، هذه أيضا ممكن نسويها لكن نأخذ احتياطات معينة، لكن بشكل عام المريض يمكن يستعمل القسطرة بعد 10 أيام.
0: ممتاز دكتور فيصل. أيضا يعني تماشيا مع توجهات وزارة الصحة لتعزيز كفاءة الموارد، اليوم كيف ستسهم هذه الخدمة في تقليص قوائم الانتظار وخصوصا مرضى الفشل الكلوي؟
1: مثل ما ذكرنا المريض الحين غرفة العمليات صارت مفرغة، طبعا نسوي على العملية بعيدا غرفة العمليات، وبالتالي الانتظار أقل بكثير قارن لو أن المريض سواها غرفة العمليات تحت الجراحة وبوجود طريق تحضير. وهذا يعني أنه نحن نقدر نسوي أداد أكبر من المرضى خلال فترة زمنية أقصر، العلاج يكون أسرع، وهذا أيضا ينسجم مع توجهات الوزارة أنه تعزيز استعمال الغسيل البروتوني للمرضى الفشل الكلوي.
0: جميل. طيب دكتور، يعني ختاما، يعني هل مثلا يعني يتطلب إدخال هذه الخدمة تدريب خاص وتأهيل طبي معين للطاقم الطبي والتمريضي في قسم الأشعات التداخلية؟
1: ايوه، نحن في قسم الاشعات التداخلية نحن 4 أطباء، دكتور محمود العجري، دكتور سعيد اللمكي، محمد العاجمي وانا، كلنا عندنا تدريب خاص وعندنا خبره في هذا المجال، وليس الاطباء فقط، ايضا طاقم التمريض وفني الاشعه ايضا على درايه وخبره في هذا المجال.
0: ممتاز. الدكتور فيصل بن عبد الواحد البلوشي، اختصاصي اول اشعه تداخليه بالمستشفى السلطاني، شكرا جزيلا لك دكتور. يعطيك العافيه. باقي ساعتين على برنامج هل

0: تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: إيش لو هذا الصيف صار أسهل مما تتوقع؟ تخيل العائلة في المطار، تحتات خفيفة وحماس قبل الرحلة وإجازة ما حتش تتفكر فيها كثير. هذا الصيف بنك مسقط تقرب لك خططك أكثر. مع قاط سفر بسعر فائدة مخفض 3.75% صار السفر أقرب وبطريقة أريح. وغير كذا قدم على بطاقة بنك مسقط والطيران العماني لإئتمانية بدون رسوم سنوية للسنة الأولى. بداية أخف رحلتك. اجمع ذكرياتك وخذ العائلة معك وخلي هذا الصيف يبدأ بطريقتك. بنك مسقط، الصيف يبدأ معك. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل LOAN إلى 900 900. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، مكملين اكيد ومستمرين معاكم في ساعتنا الثانيه. ها خبرونا مال الظفار. انا حاليا طبعا فوقي التلفزيون واشوف اجواء خريف الظفار. اعتقد يعني هو الحين بادي الخريف، واشوف تبارك الرحمن يعني هواء على جبل اتين والاجواء خياليه، ف يا حظكم الجنوب. قبل شوي بعد انا وسميره زميلتي ايضا كنا ياسين نتكلم في موضوع خريف ظفار والبرنامج وكذا، فبعد يعني راح تستمتعون ايضا ببرنامج هلا بالخريف اللي راح يكون مع الزميله سميره والزميله اماني، ونقل مباشر من الجنوب، من ظفار تحديدا. فأكيد راح تستمتعون إن شاء الله بمجموعة متنوعة من التغطيات والمواضيع الحلوة والمتنوعة معانا في هلا فأم. ونحن بعد مكملين اليوم في حلقتنا وفي اتصالاتنا. في كذلك عندنا أيضا مجموعة أخرى من المواضيع يلي راح نتكلم فيها إن شاء الله بعد هذا الفاصل. والموضوع اللي راح يكون بعد الفاصل لربما موضوع اليوم راح يخدم كل أنثى راح تستمع له، ومن باب التنبيه أيضا والتوعية حبينا أن نضيف هذا الموضوع لقائمة الموضوعات اللي عندنا اليوم.

0: 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: وسائل إعلام إيرانية رسمية تؤكد شن الولايات المتحدة هجمات بصواريخ على مدينتي بوشهر وبندر عباس الساحليتين، في خضم هجمات متبادلة بين طهران وواشنطن للتنازع على السيطرة على مضيق هرمز. الحكومة السودانية ترفض قرار دولة جنوب السودان بضم أبيي المتنازع عليها إلى دوائرها الجغرافية الانتخابية في الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: شهود عيان أفادوا لبي بي سي بمقتل 7 أشخاص على الأقل في غارة للجيش الإسرائيلي على مركز للشرطة قرب سوق مزدحمة في جباليا شمالية غزة. وزارة الداخلية في غزة التي تديرها حماس تقول إن بين القتلى رئيس مركز شرطة جباليا، ولم يعلق الجيش الإسرائيلي. ومقتل مواطن وإصابة آخرين في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في المواصي جنوبية غزة، شاهدة عيان.
5: أجت أحمل فرن ومن الأشياء هل علينا لو نجلس بقول لي انزل على الأرض، رجلي انطبت في شطير حرقت رجلي من تحت.
4: إسرائيل تقول إنها تسعى لإحراز تقدم بشأن ما سمتهما منطقتين تجريبيتين في جنوبي لبنان في محادثات اليوم بين لبنان وإسرائيل في روما. وبيروت تأمل في إحراز تقدم نحو ضمان انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان بموجب اتفاق توسطت فيه واشنطن. كنت معكم مهل جمل.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: صيفكم مع هلا
1: مع حوراء البريكية على هلا أف أم.
3: صيفكم مع هلا.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، رجعنا لكم من جديد وفي ساعتنا الثانيه. خلونا نروح ايضا لاتصال هذه الساعه ومعانا الاستاذه عائشه بن سالم الفارسيه، اخصائيه برامج بمركز الشباب. اهلا وسهلا فيك استاذه عائشه.
1: اهلا وسهلا فيكم حوراء، يعطيكم العافيه على هذا اللقاء، ان شاء الله يكون لقاء مثمر لكل من يستمعنا بهذه الساعه.
0: ان شاء الله يا رب. نحن على فكره جيران، لو ياتي عندنا الاستوديو هان نسوي اللقاء يعني عند بعض
1: ان شاء الله في الايام
0: الجايه. ان شاء الله حبيبتي باذن الله. استاذه عائشه اليوم يعني يمثل برنامج رواج خطوه نوعيه لتمكين المشروعات الشبابيه، ما هي الفلسفه الاساسيه اللي ينطلق منها البرنامج، ولماذا تم التركيز على محافظه شمال الباطنه تحديدا وولايه صحار يعني على اخص التحديد في هذه المرحله؟
1: طيب بداية طبعا برنامج رواج بالشراكة مع ميناء صحار والمنطقة الحرة. البرنامج يدعم ويمكن الشباب ويؤهل المشاريع التجارية سواء كانت الصغيرة أو المنتجات الشبابية، واللي راح تعزز من جاهزيتهم أن أهم اليوم يدخلوا للسوق بجاهزية. تنطلق طبعا فلسفة البرنامج رواج من أنهم ينتقلوا كشباب من مرحلة أنهم يمتلكوا فكرة أو منتج إلى مرحلة مشروع قادر أن هو اليوم يدخل بتنافسية عالية، أو خلينا نقول مشروع مستدام. فالهدف من هذا البرنامج ما فقط أن احنا نقدم لهم التدريب، إنما احنا نمكنهم بعدة جوانب من خلال المهارات العملية، تتضمن أيضا الاستشارات المتخصصة، ونمنحهم فرصة أنهم هم يكونوا في واقع من خلال المشاريع اللي راح تنطلق أيضا في السوق بإذن الله. طبعا جاء اختيار محافظة شمال الباطنة، خلينا نقول لأنها هي تشهد نشاط اقتصادي وصناعي وتجاري، فهذا راح يكون إضافة أيضا لوجود بيئة داعمة لريادة الأعمال لأبناء المحافظة، مما طبعا يوفر للمشاركين أنهم كفرصة أكبر أنهم ينمو يتوسعوا، أيضا يربطهم بالفرص الاستثمارية الموجودة في المحافظة.
0: جميل. يستهدف البرنامج الفئات العمرية من 20 لـ34 عام. اليوم يعني بنعرف يعني خلال هذول الأعوام من 20 لـ34 هي فئة تتميز بالحماس والابتكار، وأيضا كيف صمم البرنامج ليتناسب خصيصا مع احتياجات وتطلعات هذه المرحلة العمرية في سوق العمل؟
1: جميل. طبعا مثل ما ذكرتيه ان هذه الفئة تتميز بحماس او انهم خلينا نقول طموح ورغبة انهم يبنوا مشاريع حتى من صغرهم، لكنها في بعض الاحيان في بعض المشاريع تحتاج الى ادوات، تحتاج الى خبرة عملية. لذلك صمم البرنامج باسلوب انه هو يكون تطبيقي، يجمع بين التدريب، الاستشارات، التوجيه الفردي والتجربة الواقعية في نهاية البرنامج. طبعا راعينا ان احنا يكون في اختلاف في احتياجات المشاركين، ومن خلال توفير مسارين، اللي هو اصحاب الافكار الرياديه، والثاني اللي اصحاب المشاريع اللي اوريدي قائمه. فكل مسار راح يحصل على الدعم المناسب لكل مرحلته ولكل مشارك. طبعا
0: جميل. اليوم ايضا كيف يتماشى البرنامج مع الاستراتيجيه العامه لمركز الشباب في ترسيخ ثقافه العمل الحر ودعم رياده الاعمال على مستوى سلطنه عمان؟
1: دائما احنا نركز في برامجنا ان احنا نمكن اليوم الشباب اقتصاديا، نعزز من ثقافة العمل الحر او من ريادة الاعمال. فمن خلال هذه البرامج راح تزود الشبابنا اليوم بالمهارات العلمية او العملية، وراح ترفع من جاهزيتهم انهم من مشاريع تربطهم ايضا بالجهات الداعمة او الاسواق سواء كانت محلية او خارجية. فنحن اليوم في مركز الشباب دائما نحرص على ان تكون هذه البرامج مبنية على احتياجات الشباب، ونقارنها ايضا في سوق العمل، بحيث ان هي احنا نقدر نحقق اثر مستدام ويتجاوز حتى في فترات التدريب لكل برنامج.
0: جميل. يضم اليوم ايضا المسار الاول التدريبي حزمه متكامله من المهارات، من الهويه، التسويق، الى الاداره الماليه. اليوم كيف تم اختيار هذه المحاور بعينها، وايضا هل يعكس هذا الاختيار نقاط الضعف الشائعه اللي تواجه المشروعات الناشئه في السوق مثلا؟
1: أكيد إحنا اليوم خلينا نقول أغلب المشاريع اللي تنطلق من أصحابها فيها يواجهوا فيها خسائر. فإحنا لما اخترنا المحاور اللي راح تكون في مسارات البرنامج أغلبها تنطبق، إحنا نشوفها واقعية خلينا نقول، فنركز دائما على كيف إن هو يسوق على المشروع هذا، كيف إنه يبني تسعيرة الخاصة للمشروع، كيف ممكن هو يدير الأمور المالية، كيف يبني علامته التجارية. وفي طبعا من عدة خلينا نقول ورش متسلسلة في هذا النطاق. فركز البرنامج دائما على المهارات اللي يحتاجها اليوم صاحب عمل فعليا حتى يتمكن من إدارة إنه هو مشروع بكفاءة، ودائما يتخذ القرارات اللي تكون بالفعل مدروسة وما يكون فيها خسائر كبيرة. فهذا يأتي أيضا من خلال مجموعة من الورش المكثفة في البرنامج.
0: جميل. يتضمن اليوم أيضا المسار التطبيقي اختيار أفضل 30 مشروع للمشاركة في المعرض التجاري المصغر من أصل 100 مشارك. ما هي المعايير والأسس العلمية والتجارية اللي سيتم الاعتماد عليها لتقييم واختيار هذه المشروعات؟
1: أكيد التنافس راح يكون جدا عالي لأن احنا نشوف اليوم 100 فكرة، 100 مشروع، 100 طموح من الشعب العماني. فبالتالي آلية التقييم راح تكون وفق معايير واضحة للجميع، وتم مشاركتها أيضا المشارك من البداية. راح هي تكون في عدة جوانب وعدة محاور خلينا نقول، اللي هي من التزام المشارك في طوال فترة البرنامج، مستوى تطور المشروع أو جودة المنتج أو الخدمة، الهوية التجارية اللي هو راح يقدمها، الجاهزية أو للتسويق أو للسوق، فكيف أنه هو يقدر يكون قابل هذا المشروع للنمو والاستدامة. فنحرص أن يكون الاختيارات تكون دائما مبنية على جاهزية المشروع بالنفس.
0: جميل. يعني ختاما أيضا كسؤال ختامي، يعني ينتهي البرنامج بتنظيم المعرض، ولكن كيف يضمن مركز الشباب وشركائه استدامة هذه المشروعات ونموها في السوق العماني بعد إسدال الستار على رواج؟ وهل سيكون هناك خطة للمتابعة أو الدعم الاستشاري اللاحق؟
1: أكيد نحن ننظر دائما إلى المعرض أنه هو بداية مرحلة جديدة للمشارك، ما فقط أنه هو وصل لنهاية البرنامج دخل المعرض خلاص انتهى دوره، إنما يتضمن خطة متابعة لمدة 3 أشهر تقريبا. فبعد انتهاء البرنامج راح نقدم له الاستشارات والتوجيه المتخصصة بحسب احتياج أو طبيعة كل مشروع. فجانب أن احنا نربطهم بالجهات الداعمة أو الفرص المناسبة إن هم ينمو يكونوا فعليا قادرين أنهم يكملوا مسيرتهم في ريادة الأعمال بصورة احترافية طبعا.
0: ممتاز. الأستاذة عائشة بن سالم الفارسية أخصائية برامج بمركز الشباب، شكرا لك أستاذة عائشة،
1: يعطيكم العافية على هذا الحوار الرائع، وشكرا
0: لك. العافية حبيبتي، شكرا جزيلا لك.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة.

0: الداخلي من أريده. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريده طور عالم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هلا.
1: حياكم الله بياكم مستمعينا، أيضا مكملين ومستمرين معاكم. وكذا لأن ضيفتنا اللي على الاتصال الحين مستعجلة، فأكيد نمسي بالخير على الدكتورة وردة بنت عبد الرحمن بالخير، مسؤولة عيارة الثدي بمستشفى السلطان قابوس بصلالة، وعضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للسرطان فرع ظفار، وأيضا رئيسة اللجنة الصحية بالجمعية العمانية للسرطان فرع ظفار. أهلا وسهلا فيك دكتورة وردة.
2: أهلا وسهلا أستاذة حوراء، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك يا رب. طبعا أعرف أنك مستعجلة، فرح أدخل معاش مباشرة في الأسئلة. في مبادرة عندكم جدا جميلة اللي هي عربة الفحص المتنقلة، دكتورة كلمينا عنها.
2: نعم أستاذة حوراء، هو بصراحة نحن معنا اليوم إن شاء الله تدشين حملة العربة المتنقلة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في ولاية صلالة، وبإذن الله حفل التدشين راح يكون الساعة 5 المساء. فهي الفكرة من الحملة أنه في كل سنة تحرص الجمعية العمانية للسرطان فرع ظفار بإحضار الحملة العربة المتنقلة إلى محافظة ظفار، خصوصا خلال موسم الخريف، والهدف هو نشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الفحص المبكر بين النساء.
1: جميل. كملي.
2: أهمية الوحدة المتنقلة طبعا هو يوجد داخل العربة وحدة أشعة ماموغرام، وهذه يعني هي نحرص على تواجدها خلال فترة الخريف حتى نسهل على النساء الوصول إلى هذه الخدمة في مختلف ولايات المحافظة. ونحن بدأنا بالحملة في هذا العام في ولاية مرباط لعدة أيام، كانت العربة متواجدة عندهم، ومن ثم اليوم بإذن الله نبدأ تدشين الحملة في ولاية صلالة، بتكون بإذن الله من يعني بتاريخ اليوم إلى نهاية شهر أغسطس، إلى 28 أغسطس بإذن الله.
1: بإذن الله. طيب دكتورة، يعني الحين هذه العربة راح تتنقل من محافظة إلى محافظة، أم أن لكل محافظة راح تكون في عربة مخصصة لتلك المحافظة يعني بالنفس؟
2: هو شوفي أستاذ حوراء، العربة المتنقلة هي طبعا يعني نحضرها من الجمعية العمانية للسرطان، الجمعية الأم في مسقط، فهم جزاهم الله خير في كل سنة يحرصوا أنه العربة يرسلوها يعني إلى محافظة ظفار خلال موسم الخريف. فيعني هي نفس العربة تنتقل يعني من محافظة ومن ولاية إلى أخرى، ويعني نحاول دائما نستقطبها خلال فترة الخريف، كما تعلمين يعني بسبب الزخم وبسبب يعني كثرة عدد الزوار خلال هذه الفترة، فتكون يعني الفئة المستهدفة هي فئة أكبر من النساء، سواء من نساء في محافظة ظفار، المواطنات، الوافدات، وحتى زوار المحافظة خلال هذا الموسم المميز.
1: والله فكرة رائعة جدا. طيب دكتورة، كيف يتم الفحص؟ يعني كيف طريقة الفحص؟
2: هو الفحص فحص جدا بسيط، هي عبارة عن جهاز أشعة ماموغرام متواجد داخل العربة، يعني الفحص ما يأخذ عدة دقائق فقط للانتهاء منه. قبل الفحص بس في يعني مثل استمارة يتم تعبئتها من قبل الأخوات المتطوعات، يعني عضوات الجمعية العمانية للسرطان فرع ظفار، ونحن نكون معاهم طبعا يعني كادر طبي موجود. نتأكد بس أنه الأخت الفاحصة أنه تكون بلغت من العمر 40 سنة أو ما فوق، وأنه ما تكون مثلا امرأة حامل، هذا تقريبا هي الشروط الأساسية. غير كذا أي امرأة مرحب فيها طبعا تعمل هذا الفحص إذا بلغت سن 40، ويعني نتأكد بس من الاستمارة أن هي تكون متواجد معها البطاقة الشخصية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للنساء غير العمانيات، حتى يتم التواصل فيما بعد معهم ليتعرفوا يعني يعرفوا عن نتيجة الأشعة فيما بعد.
1: طيب دكتورة، يعني الفحص للنساء يعني من سن 40 فما فوق واللي أقل، هل من الممكن هن يجرن هذا الفحص أم لا؟
2: لا، هو الأقل من سن 40 سنة يعني ما نسوي لهم فحص، اللي هو أشعة الماموغرام المتواجدة داخل العربة المتنقلة، لأنه هذا الفحص الهدف منه فحص استباقي أو كشفي، يعني نسميه سكرينينج، بمعنى أنه هو للكشف المبكر عن سرطان الثدي. فإحنا يعني نمشي على حسب المتعارف عليه، يعني صحيا أنه 40 سنة وما فوق تقوم بإجراء هذا الفحص. وبالنسبة للنساء مثلا اللي يزوروا العربة غير مستوفيات للشروط، فأيضا نقدم لهم غير عن أشعة الماموغرام أنه ما يعملوا الفحص، ولكن يتعرفوا على يعني كثير من المعلومات اللي تفيدهم، مثلا يتعرفوا على طريقة الفحص الذاتي، يأخذوا معهم كثير من المعلومات المتعلقة بسرطان الثدي وكيف يعني يتم الفحص عنه حتى في المؤسسات الصحية. فهو في أكثر من خدمة يعني مقدمة عن طريق العربة، وهذه طبعا خدمات استحدثناها في السنوات الأخيرة. ولكن كأشعة ماموغرام احنا ملتزمين بشرط اللي هو بلوغ سن 40 وان تكون المرأة غير حامل ليجرى هذا الفحص.
1: طيب دكتورة، يعني ختاما، الهدف اللي يعني دفعكم للقيام بهذه العربة، هل بسبب يعني تفشي مرض سرطان الثدي بشكل جدا مثلا واسع بين النساء، ام انه فقط من باب الاحتراز والتنبيه والتثقيف لإجراء هذا الفحص؟
2: هو في الحقيقة سرطان الثدي هو يعني من السرطانات الأعلى انتشارا بالنسبة للنساء. ما رح يعني ما أفضل نستخدم كلمة تفشي، لأنه يعني كلمة تفشي معناته أنه شيء عالي الإصابة. ولكن يعني لوحظ في السنوات الأخيرة أنه في زياد في عدد الحالات المصابة أو التي يتم تشخيصها بمرض سرطان الثدي، وهذا يعني حسب حتى الإحصائيات الإقليمية والعالمية. يعني نحن في السلطنة مش مختلفين يعني عن الإحصائيات العالمية، العدد في تزايد. وحتى من ضمن الأسباب التي قد تكون هي السبب في زيادة أعداد النساء اللي يتم اكتشافهم بهذا المرض هو زيادة الفحوصات، بمعنى أنه زيادة الكشف المبكر. يعني مثلا في سنوات سابقة ما كنا نعمل فحوصات مبكرة، وللأسف يتم اكتشاف المرض في مراحل متأخرة. ولكن في حال يعني الإقدام على إجراء هذا الفحص في يعني في مراحل مبكرة من المرض، فبالتأكيد هو راح يكشف لنا يعني عند الإصابة بهذا المرض في مراحل مبكرة، وهذا يكون من مصلحة يعني المرأة الفاحصة إنه يتم اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة. طبعا هذا يزيد من فرص التشافي، ويزيد من يعني بالنسبة أيضا للمرض نفسه، إنه مثلا ما تتعرض الأخت المريضة إلى علاجات كثيرة، ولكن قد يكون حتى إجراءات بسيطة وعلاجات بسيطة، وفي فترة تعتبر نوعا ما فترة أقل مقارنة بنساء أخريات اللي يتم اكتشاف المرض معهم في مراحل متأخرة.
1: جميل جدا.
2: الجمعية العمانية للسرطان فرع ظفار، يعني نحن يعني حريصين على إحضار العربة في خريف كل سنة، وهذا يعني الحملة يعني نسيرها من 2010. كانت في البداية الحملة فقط مقتصرة على ولاية صلالة، ولكن في السنوات الأخيرة يعني ارتأت الجمعية أنه نحرص أنه حتى الولايات خارج ولاية صلالة، نستهدف في كل سنة ولاية من الولايات خارج ولاية صلالة يعني تتواجد فيها العربة لعدة أيام أو لمدة أسبوع أو أسبوعين، وفيما بعد تأتي العربة المتنقلة إلى ولاية صلالة. خلال السنوات السابقة غطينا معظم الولايات في محافظة ظفار، مثل ولاية شليم، جزر الحلانيات، ولاية طاقة، ولاية سمريت، ولاية المزيونة، وهذه السنة يعني كانت التغطية في ولاية مرباط، ومن ثم إن شاء الله راح تكون العربة متواجدة خلال فترة الخريف 2026 من الفترة المسائية من الساعة 5 مساء إلى الساعة 10 مساء بإذن الله. طاقم نسائي كامل في كثير من الخصوصية، وطبعا الجانب النسوي هو اللي يقوم على تشغيل هذه الحملة، ونتأكد دائما أنه خصوصية الأخوات اللي يقوموا بالفحص وحتى آلية التواصل فيما بعد يعني بالنسبة لنتيجة الأشعة يتم إخبارهم والتواصل معهم من الجمعية الأم في مسقط.
1: جميلة، جهود جبارة، تشكرون عليها دكتورة وردة بنت عبد الرحمن بالخير، مسؤولة عيادة الثدي بمستشفى السلطان قابوس بصلالة. شكرا جزيلا لك دكتورة وردة، الله يعطيكم العافية.
2: شكرا، أحسنتي، جزاكم الله خير.
1: حياك، شكرا.

0: على 104.8.
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
2: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلس من أريدو، باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه.

0: هلا.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله ومسهلا. شكله صوت شوي بادي يروح لكم عليه، لكن خلونا نروح مستمعينا مع ضيفنا يلي موجود معانا حاليا عبر الاتصال. أكيد المساء بالخير على الأستاذ الدكتور عبد الله بن حمد البادي من كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا فيك دكتور عبد الله.
2: حياكم الله أختي حورة، حياكم الله، شكرا جزيلا على الاستضافة.
1: حياك الكريم. بداية دكتورة، ما هي التحديات الفنية اللي واجهت الفريق البحثي عند تحليل البيانات الفعلية لسرعة الرياح ومستويات الإشعاع الشمسي في هذه المواقع اللي هي مصيرة والحلانيات والدقم أيضا؟
2: والله يعني ما في صراحة التحديات، لأنه الأخوة جزاهم الله خير في هيئة الطيران المدني كثير متساعدين، عطونا كل المعلومات المطلوبة لعمل هذا المشروع. وأيضا بالنسبة للأخوة في شركة نما عطونا كل الأحمال المطلوبة أيضا في الثلاث مناطق هذه.
1: جميل. خلصت الدراسة يعني أو لخصت الدراسة إلى أهمية تصميم أنظمة طاقة مخصصة لكل منطقة بدلا من تطبيق نموذج موحد. اليوم من واقع النتائج يعني دكتور، كيف تختلف طبيعة الأحمال والموارد الطبيعية في جزر الحلانيات ذات الأحمال الأقل عن منطقة واعدة وصناعية مثل الدقم؟
2: هو فعلا يعني منطقة الحلانيات طبعا فعلا انه الحمل الكهربائي فيه قليل جدا بالمقارنة مع منطقة الدقم ومقارنة ايضا مع جزيرة مصيرة، فالحمل كثير قليل. يعني مثلا الحمل في منطقة الدقم اتصور انه يوصل 40 ميجا وات تقريبا او اكثر من هذا الشيء. في الحلانيات في جزيرة مصيرة حوالي يعني يقترب من 20 ميجا وات، اما هناك اتوقع انه حوالي 30 كيلو وات او شيء من هذا القبيل. فطبعا احنا كان الهدف الرئيسي من هذا البحث العلمي هو نقترح بدائل انتاج الكهرباء في هذه المناطق بحيث انه نقلل من الانبعاثات الغازية، وبالتالي احنا هنكون يعني على الخطة لتقليل الانبعاثات الغازية وايضا تقليل التكلفة. فحصلنا على انه انسب نظام في في في جزيرة الحلانيات انه استخدام مصادر الطاقة المتجددة اللي هي الإشعاع الشمسي وايضا الريح، مع طبعا مع التغطية في حالة انه هذه المصدرين ما يكفوا استخدام البطاريات بدل طبعا حرق الديزل اللي هو النظام المستخدم الحالي، ونقل الديزل من من من من من من اليابسة حتى الجزر. يعني هذا بالنسبة لمنطقة الحلانية. أما طبعا لمنطقة الدقم وأيضا جزيرة مصيرة، طبعا سابقا جزيرة مصيرة يعني قبل ما يصير فيها الربط الحالي من اللي هو عن طريق 132 كيلو فولت، كانت سابقا أيضا تغذى يعني باستخدام الديزل، وأيضا سابقا الدقم يعني كانت معظمها تغذى باستخدام الديزل. فحنا عملنا عدة مقترحات، فقلنا أنه ليش ما نستخدم بالطاقة المتجددة، والفرق يعني إذا في حاجة أخرى ممكن نستخدم يعني عدة أشياء. ممكن نستخدم طبعا وقود الديزل، ممكن نستخدم الوقود الغازي، أو يعني ممكن أيضا نستخدم خلايا الوقود أو البطاريات. فعملنا عدة يعني مقارنات، وحصلنا أنه بالنسبة لمنطقة الدقم أنه هذا يعني أفضل نظام من ناحية تقليل التكلفة وأيضا تقليل الانبعاثات الغازية، أنه نستخدم الطاقة المتجددة اللي هي من الشمس وأيضا من الريح مع استخدام البطاريات وايضا استخدام الغاز. وهو حاليا الشيء الجيد انه شركتنا ما هناك تدرس وضع 500 ميجا واط من البطاريات. فطبعا هذا شيء طيب يعني هذا صار يعني حقق الدراسة اللي احنا عملناها. احنا طبعا الدراسة هذا ما عملناها هذه السنة، عملناها يعني قبل حوالي سنة. وايضا في في في منطقة مصيرة تقريبا توصلنا على انه نعمل نفس البدائل على انه بالطاقة المتجددة، ايضا استخدام البطاريات وايضا استخدام وقود الغاز وليس الديزل.
1: جميل دكتور، أيضا توصلتم إلى أن الأنظمة المعتمدة بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة تسجل أعلى مستويات في خفض الانبعاثات، لكنها أيضا قد لا تكون الأقل كلفة حاليا، فكيف يمكن لصناع القرار تحقيق المعادلة الذهبية بين خفض الانبعاثات الكربونية والجدوى الاقتصادية في المناطق النائية؟
2: هو فعلا استخدام الطاقة المتجددة طبعا فقط من دون أي مصادر أخرى ما ممكن في الوقت الحالي يعني. ولهذا اقترحنا وجود البطاريات أو وجود خلايا الوقود. طبعا خلايا الوقود هذا تعتمد على الهيدروجين الأخضر. طبعا هذا الهيدروجين الأخضر يعني منظومة الخلايا الوقود تحتاج إلى أشياء أخرى، وبالتالي تكلفتها بتكون كثير عالية في الوقت الحالي. بس طبعا يتأمل على أن التكنولوجيا يعني أو البحوث الحالية تعمل على خط التكلفة، وبالتالي إن شاء الله في المستقبل ممكن أنهم يستخدموا خلايا الوقود بدل البطاريات
1: بإذن الله. طيب دكتور، ختاما يعني بصفتك باحث وأكاديمي بارز في جامعة السلطان قابوس، كيف يمكن للمخرجات البحثية الشبيهة بهذه الدراسة أن تسهم في تأهيل الكوادر العمانية الشابة لقيادة قطاع الطاقة المتجددة مستقبلا إن شاء الله؟
2: إن شاء الله تعالى. إن شاء الله هو فعلا حنا حاليا معنا في كلية الهندسة، أنا أتكلم عن جامعة السلطان قابوس، كثير من مشاريع الطلبة في مشاريع التخرج تعنى بالطاقة المتجددة. فالحمد لله رب العالمين، يعني مخرجات الكلية من ناحية الطاقة المتجددة عندهم كثير من المعلومات، وكثير من الطلاب طبعا كثير منهم أقدر أقول شيء إنهم يعني يشتغلوا في في في في في مناطق معينة اللي هي طبعا أيضا تستخدم الطاقة المتجددة، أو إنهم فتحوا مشاريع خاصة بهم.
1: ممتاز، الله يوفق الجميع يا رب. الأستاذ الدكتور عبد الله بن حمد البادي من كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس، شكرا جزيلا لك دكتور.
2: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا حوار على الاستضافة، شكرا، في أمان الله. حياك الله.
1: إذن مستمعينا، بكذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من صيفكم مع هلا. الموعد يجدد إياكم غدا إن شاء الله في نفس التوقيت من الساعة 2 ولغاية الساعة 4 العصر. شكرا لكل من ساهم على نجاح هذا البرنامج من مستمعين ومشاركين، وأيضا شكر للزميل يوسف الحبسي في الإعداد والزميل مازن القصابي في السوشيال ميديا. كنت معاكم أختكم حوراء بنت أحمد البريكية، أشوفكم باكر على خير.

0: الحر زايد؟
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: ضحكم ومواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا بس
5: باقي ساعة على برنامج هلا كافيه.
7: هلا كافيه،
5: أخبار وعلوم.
8: أخبار وعلوم.
9: حي الله مهياني، حي الله فيك، يا مرحبا يا
10: شعودك، حي الله بالحبيب، يا حي
11: يا حيهم يا حيهم.
12: الحمد لله طيب، ذكي مسيف،
9: الحمد لله،
13: حي الله،
9: شكرا
13: الله، الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
8: أخبار وعلوم،
5: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
14: وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تواصل تنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق السلطان تويني بن سعيد من بدبد إلى نزوة، من تقاطع الشرقية إلى تقاطع فرق بمحافظة الداخلية، وتجاوزت نسبة الإنجاز 89% متقدمة عن النسبة المخطط لها. ومحافظة الوسطى توقع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات بولايتي هيما ومحوت. شملت الاتفاقيات مشروع إعادة تأهيل الطرق الداخلية بولاية هيما، ومشروع إنشاء ممشى صحي بولاية هيما،

0: وشرطة عمان السلطانية تفتتح بمعهد الضباط في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي. هيئة البيئة توقع عدد من الاتفاقيات لتنفيذ مشروعات بحثية ضمن برنامج إدارة البحوث الاستراتيجية، يهدف إلى دعم البحث العلمي وتطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية. فريق طبي متخصص من مستشفى النهضة بالتعاون مع مستشفى السويق بمحافظة شمال الباطنة يدشن خدمات عمليات جراحة الأسنان لذوي الإعاقة تحت التخدير العام، ويبدأ في تفعيل عيادة أمراض المفصل الفكي الصدغي بمستشفى السويق، بما يسهم في توفير خدمات تخصصية متقدمة للمستفيدين بالقرب من أماكن إقامتهم. وأكثر من 5 ملايين مليون مسافر عبر مطارات سلطنة عمان خلال الأشهر الخامسة الأولى من عام 2026. ومطار صلالة يستقبل الطائرة 18 الجديدة لطيران السلام وتحمل اسم صلالة من طراز إيرباص A320 دعما لخطط النمو وتعزيز الربط الجوي في سلطنة عمان. وفي آخر أخبارنا وعلومنا، عدد زوار ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية بلغ 101,608 زائرين خلال الفترة من بداية شهر يناير إلى نهاية شهر يونيو من العام 2026، مقارنة ب 89,780 زائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 13.2% وفقا للإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وفي آخر أخبارنا وعلومنا، القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان تسجل بنهاية شهر مايو 2026 ارتفاعا بنسبة 5.5% لتبلغ 1,175,300,000 ريال عماني. دروب السلامة أتمنها للجميع. هذه كانت جولة سريعة حول أخبارنا وعلومنا خلال هذه الساعة.
1: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم.
3: حي الله ميامي، حي الله فيك، يا مرحبا،
4: يا حي الله بالحبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
6: الحمد لله طيب، ذكي مسيف،
3: الحمد لله،
2: شكرا لك، الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم، أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: وينك مختفي؟
8: في دبي.
7: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
8: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
7: شارك لحظة.

البعض بأن الصدفية مجرد بقعة جلدية عابرة على اليدين أو الركبتين، لكن الحقيقة أن الصدفية مرض مناعي مزمن يمكن أن يؤثر على الجلد بشكل واسع، وقد يصل تأثيره إلى الأظافر وحتى المفاصل في بعض الحالات. لذلك التشخيص المبكر والعلاج المناسب يمكن أن يساعدك على السيطرة على المرض. والعلاج

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف،
4: ضحكم ومواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس.
5: باقي نص ساعة على برنامج هلا كافيه.

تذاكر نهائي مونديال 2026 وصلت إلى 10,990 دولار أمريكي، أي ما يعادل 4,200 ريال عماني، 7 أضعاف تذاكر مونديال قطر 2022. هلا بالمونديال.

0: قول تم
1: تم.
0: اليوم كلنا بنتجمع في بيتكم.
1: حياكم الله البيت بيتكم طبعا، لكن وش صاير؟
0: انت ما عندك فايبر ما نريده وقنوات بي ان سبورت؟
1: ايوه،
0: نبغى نتابع المباراه القويه بدون ما يتقطع النت ولا تفوتنا لحظه.
1: ايوه صدقت، ما يعزك غير فايبر اريده.
2: احصل على باقة تشمل جهاز بي ان وكاس العالم والمزيد عند الاشتراك في فايبر او 5G الانترنت المنزلي من اريدو. اشترك الان، تطبق الشروط والاحكام. اريدو، طور عالمك.
3: باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: المتعايش مع فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز إذا التزم بالعلاج والمتابعة الطبية يعيش حياة طبيعية مثل الآخرين، لذلك لا يوجد أي مبرر للخوف أو العزل أو التمييز. الخطر الحقيقي ليس في الشخص المتعايش، بل في المعلومات الخاطئة اللي تخلق خوف غير مبرر داخل المجتمع.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله هاني، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا شباب، يا حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت. الحمد لله
5: يا شكر الحمد لله الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
6: اخبار وعلوم،
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تواصل تنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق السلطان الثويني بن سعيد من تقاطع الشرقية إلى تقاطع فرق بمحافظة 89% متقدمة عن النسبة المخطط لها. وغدا إعلان نتائج دبلوم التعليم العام للدور الأول للعام الدراسي 2025-2026 بنسبة نجاح أكثر من 83%. كما تقرر بدء دوام الطلبة للعام الدراسي القادم يوم الأحد بتاريخ 6 من شهر سبتمبر من عام 2026 ميلادي. كما تعلن وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الصحة عن إجراء الفحص الطبي للطلبة المستجدين بالصف الأول للعام الدراسي 2028-2027. ومحافظة الوسطى توقع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات بولايتي هيمة ومحوت، شملت مشروع إعادة تأهيل الطرق الداخلية وتحسين البنية الأساسية وتعزيز جودة الحياة بما يواكب مستهدفات التنمية الشاملة في المحافظة. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المشروعات 1,530,168 ريال عمانية. هيئة البيئة توقع عددا من الاتفاقيات لتنفيذ مشروعات بحثية ضمن برنامج إدارة البحوث الاستراتيجية بهدف دعم البحث العلمي وتطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية. وبلدية ظفار تفتتح أجزاء من مشروع ازدواجية طريق المعمورة أرزات بولاية صلالة أمام الحركة المرورية ضمن جهودها لتطوير شبكة الطرق في الولاية بتكلفة إجمالية تتجاوز 4 ملايين ريال عماني. شرطة عمان السلطانية تفتتح بمعهد الضباط في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي. وفريق طبي متخصص من مستشفى النهضة بالتعاون مع مستشفى السويق بمحافظة شمال الباطنة يدشن خدمات عمليات جراحة الأسنان لذوي الإعاقة تحت التخدير العام، ويبدأ في تفعيل عيادة أمراض المفصل الفكي الصدغي بمستشفى السويق بما يسهم في توفير خدمات تخصصية متقدمة للمستفيدين بالقرب من أماكن إقامتهم.

0: A320 نيو دعما لخطط النمو وتعزيزا للربط الجوي في سلطنة عمان. وفي آخر أخبارنا وعلومنا، تنبيه لسالكي طريق أدم ثمريت بانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة لنشاط الرياح، فيرجى الانتباه وتوخي الحذر واتباع تعليمات السلامة. هذه كانت أبرز الأخبار والعلوم. الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان ويحفظكم وين ما كنتوا.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله فيك يا مرحبا.
3: يا حبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب، كيف سيدي؟
2: الحمد لله،
6: شكرا الحمد لله، كلنا بخير وعافيه.
1: اخبار وعلوم على هلا FM.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.

0: 67 أو 22009004 وخلها الأفضل تروجناك.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
2: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من 5 مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
4: ومساكم الله بالخير والنور والسرور. اكيد اليوم الطاقه مختلفه لانه مساء الربوع اللي تزين فيه الطبوع، ولا ايش رايكم؟ فارحب فيكم وين ما كنتوا، والله يحفظكم ويسعدكم ويسهل دروبكم يا رب العالمين. اليوم عندنا مشوار جديد اكيد من هلا كافيه وضيوف مختلفين. ضيوفنا بخبركم عنهم متى بعد هذه الاغنيه، بس اول شيء خلونا نروق مع محمد عبده. مساء الخير والاحساس والطيبه.

0: هنا كافيه هاني علي على هلا اف ام. أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.

0: لكل الناس.
1: لا تفوت فرصة حصولك على بطاقات بنك مسقط، فيزا الذهبية الائتمانية أو فيزا مسبقة الدفع بتصميم كأس العالم فيفا 26 المقدمة من قبل فيزا بإصدار محدود. قدم الآن عبر تطبيق بنك مسقط، تطبق الشروط والأحكام.
2: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكثول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، باور عالم.

0: مستمعينا الأحباء، بتأكيد اليوم ضيوفنا مختلفين. لحظة ضيعت تليفوني، تليفوني موجود لأن أخبركم عن ضيوفنا لهذا اليوم. بداية أحب أشكر كل الأشخاص اللي شاركونا عبر الواتساب عبر 935-1025. اليوم عندنا شخص هو طالب تمريض وأيضا صانع محتوى طبي، وأيضا عندنا شخص مهتم بتوثيق المعالم والأحياء السكنية وصانع محتوى بصري. فاليوم بخبركم عن الأشخاص هؤلاء اللي يتركون أثر في حياة الناس، يعني يقررون أنهم تكون عندهم رسالة وشغف في رحلة تستحق أن تروى. لذلك أنا اليوم قررت أنه نسولف أكثر ويعني نغوص في أعماق رحلتهم ومسار حياتهم. ضيفنا الأول اختار أن يكون قريب من الإنسان بشكل أكبر في لحظات احتياجه، بس ما اكتفى أيضا أنه هو اليوم بيدرس تمريض وبيساعد الناس، بيكون ملائكة الرحمة مثل ما يقولوا، ولكن أيضا قرر أنه يحمل رسالة إلى الناس عبر المحتوى الصحي في حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. انزين، كيف بدأت الرحلة ومن وين صنع هذا الشغف وليش اختار التمريض على وجه الخصوص؟ هنا معنا في الاستوديو حمد البحري، طالب تمريض وأيضا صانع محتوى طبي. أهلا وسهلا بك، نورتنا في هالكافيه.
1: أهلا وسهلا بك من الأستاذة أماني. صراحة أول شيء أشكرك على المقدمة الطيبة، وشاكرا لكم استضافتكم الطيبة هذه في هلا أف أم وهلا كافيه. في البداية أنا حمد بن يعقوب البحري، طالب تمريض في جامعة سلطان قابوس، ونقدر نقول إنه خريج لا فصل بإذن الله تعالى، وصانع محتوى طبي وتمريضي في نفس الوقت في وسائل التواصل الاجتماعي.
0: جميل جدا. أول شيء ما أعرف نبارك لك بالتخرج، يعني ولا وايد من وقت، بس أعرف شعورك وأنت خلاص مقبل على التخرج وتفتك شوية من الدراسة.
1: صراحة ده هو شعور يعني نفس الأشخاص اللي يسألوهم في يوم التخرج،
0: أيوة،
1: وش شعورك اليوم؟ إجابة بشنه شعور لا يوصف. يعني يمكن واحد يوم يفكر في هذا الموضوع أنه بعد كم شهر ممكن يتخرج، هذه المشاعر يبدأ يحس فيها. فهي مشاعر بين أنه واحد فرحان أنه متخرج ومتوتر كيف راح يكون المستقبل، فهل هو يعني الوظيفة وكيف راح تكون الحياة بعد التخرج، وكيف راح تختلف الحياة بعد التخرج من الحياة كطالب جامعي أو كممرض أو كطالب تمريض بعدين إلى ممرض. فهذه الاختلافات هي اللي ممكن اللي تحدث فارق في هذه المشاعر.
0: جميل جدا، الله يوفقك يا رب.
1: آمين جميعا،
0: ويبلغك يوم التخرج وفرحة التخرج. أبعرف رحلة الدراسة كيف كانت أو كيف هي الآن؟
1: الدراسة والله الحمد بدأت تقريبا قبل 4 سنوات ونص، أو ممكن لا نقدر نقول 5 سنوات في نهايتها.
0: نعم.
1: الدراسة تبدأ بأنها الإنسان يخلص من الثانوية فيدخل إلى الجامعة. صحيح. نظام نقدر نقول مختلف نسبة 180 درجة. ففي أول سنوات أول فصول يبدأ يحاول يتأقلم مع هذه البيئة الجديدة. فبعد ما يعني أنا أشوف أن هي سنة الفاونديشن والسنة التأسيسية في الجامعة، هي ممكن يعني من خلالها يبدأ يشوف كيف راح تكون الحياة. فأول سنوات التمريض في الجامعة واحد كان مثل ما متعود يدرس باللغة الإنجليزية، فبدأ باللغة الإنجليزية. وأيضا التمريض أو الكليات الطبية تختلف عن باقي الكليات أن فيها بعض المصطلحات لا هي عربية ولا إنجليزية، في اللاتينية.
0: أوكي.
1: فأول يشوف هذه المصطلحات، فأول تفكير أنا كيف راح أقدر أستخدم هذه الكلمات في حياتي. لكن بعدين بعد فصل فصلين ثلاثة خلاص هذه الكلمات اللي هي راح يتعود يسمعين كل يوم فراح تكون معه سهلة. إضافة اللي هي يعني بداية السنوات الأولى أنه مثلا يكون متوتر أو ما عارف وجهته أنا ليش هنا، ممكن يعني من القبول الموحد هو مثلا مسوي خيارات 1 و2 و3، فهو كان تفكيره في مثل الخيار الأول فلم يوفق الله للخيار الأول وأعطاه الخيار الثاني. فيحاول يقول هل هو هذا مكان الصحيح ما مكان الصحيح، يحاول يكتشف مكانه ولا لا، لكن ممكن ما يقدر يكتشف إلى نهاية ما يتخرج، وبعدين يمكن يقول لا أنا هذا صح مكان الصحيح.
0: أنت جاتك هذه الفكرة أنه أنا ليش اخترت التمريض؟
1: جيت هذه الفكرة. نعم.
0: ليش اخترت التمريض؟
1: أنا صراحة من يوم كنت صغير كنت أحب اللي هي التخصصات الصحية أكثر. يعني كتخصص صحية أنت مخير إما تكون طب أو تمريض، يعني تكون أكثر شيء مع المرضى.
0: أيوه.
1: أما باقي التخصصات ممكن تكون أكثر شيء مثلا في مع الآلات في اللابات وغيرها، لكن الطب والتمريض أو نقدر نخصص أنه الطب بشكل أخص هو يكون أقرب للمريض عن الطب. فدخولي للتمريض يعني هو كان أنه أنا أجمع بين العلم والإنسانية، يعني ما يعني لو نشوف تخصصات ثانية ممكن يكون معهم هو العلم لكن الإنسانية تكون معه قليلة، يعني مثلا واحد مثلا تخصص هندسة وغيرهن يكون العلم معهم لكن يكونوا أقرب للآلات أو لهذه الأشياء.
0: صحيح.
1: أما بعكس التمريض يكون هو ما أخذ العلم وكل شيء من الجامعة ويريد يطبق هذا العلم أمام المرضى أو حال المرضى للعلاج وغيرها.
0: جميل.
1: فهو هذا العلم اللي يربط بين أو هذا التخصص اللي يربط بين العلم والإنسانية في نفس الوقت، يعني ما ممكن نشوفه بهذه الصورة القريبة جدا إلا في تخصص التمريض. وأيضا إنه اللي يعني الممرض اللي يكون فقط ما فقط همه إني أنا أدخل الجامعة أتخصص التمريض أو الطب وبعدين أتخرج وأتوظف فأدخل الشفت وأنظر نهايتي في الشفت وبعدين أروح أنظر نهاية الشهر الراتب، يعني يكون الممرض عنده هدف إن لا إن أنا أريد أدخل تخصص أنا أحبه من داخلي، وهذا التخصص أريد ما أريد يكون يعني مداه ينتهي بنهاية الدنيا، يعني يريد أن يكون عنده تخصص دنيوي ممكن يفيده في الآخرة، اللي هو فقط أنه ينوي أن أنا ليش هنا. فأنا يوم أكون ناوي أني أنا الآن داخل التمريض.
0: جميل.
1: ومثلا يستحضر بعض الأحاديث أو الآيات أنه من فرق عن مؤمن كربة أو الآيات اللي من عاد مؤمنا مريض ولا شيء، فهو هنا فقط مجرد استحضار هذا الشيء يتحول من هذا العمل إلى عبادة، فهو يكسب الأجرين.
0: جميل.
1: في الدنيا وفي الآخرة. وأيضا أنه الممرض فيعني تخيلي مع مثلا ممرض عنده شفت طويل وتعبان وخلاص يدخل مع المريض يتكلم وهذه الأشياء، فقبل أن يخرج أن المريض يعطي بس دعوة واحدة. سبحان الله، دعوة المرضى تختلف عن باقي الدعوات.
0: صحيح.
1: أنها تحسية طالعة من القلب، فيتطلع من قلب المريض إلى قلب الممرض، فعادي يخرج من الباب هو نسيان كل التعب اللي عانى في ذلك اليوم.
0: جميل. يعني اليوم رسالتكم إنسانية.
1: نعم.
0: وأيضا مأجورين على العمل اللي تقومون فيه، وحلو أنه الواحد يعني يعمل لدنيا والآخرته.
1: صح.
0: تكفي هذه الدعوة اللي انت ذكرتها، ورسالتك واضحة وانت اخترت التمريض. بس انا اليوم ابى اعرف الممرض اعتقد في وايد جوانب من حياته، او خلينا نقول احداث تحدث في المستشفى احيانا تخليه يحس انه انا ممتن لوجودي هنا، واحيانا تخليه يقول ليش انا اخترت التمريض.
1: صحيح.
0: ففيك تخبرني عن هذه المواقف.
1: والله هذه المواقف واجد تبدأ، هذه المواقف ما فقط في المستشفى، تبدأ من بداية الدراسة في التمريض.
0: نعم.
1: يعني معروفة الدراسة التخصصات الطبية معروفة أنها دسمة. فهو من هذه البداية يعرف. طبعا إحنا أول فصول مثلا يكون عندنا نظري وبعدين ننتقل إلى أن النظري وعملي في نفس اليوم ونروح للمستشفيات.
0: أيوة.
1: ففترة الضغوطات النفسية وضغوطات الاختبارات وزيارة المستشفيات والمرضى هنا ممكن يحس يقول أنا وش بلان في هذا التخصص. هذه واجد تصير، يقول أنا لو رايح تخصص الفلاني كنت مفتك وجالس على يعني عندنا نظام ثابت وما يعني ما أريد أكون في داخل هذه اليوم مويستو باكر مويستو هذا الضغط. لكن سبحان الله أول ما تعدي هذه الفترة يقول لا أنا في مكان الصحيح. يعني كما ذكرت سابقا اللي هو مثلا يكون مع فترة الضغوطات وأنه مثلا هو مداوم معرف كم ساعة في الشفت وتعبان وكل واحد المريض من صوب، المراجعين من صوب، الزملاء في المهنة من صوب، فيعني كل هذه الضغوطات النفسية والضغوطات الحياتية تقول يقول أنا ما أقدر أكمل أو خلاص هذا وبعدين ما شيء. لكن يوم يتذكر لا أنا هنا داخل ما فقط أني أنظر شيء دنيوي، يربط
0: رسالة. نعم.
1: رسالته، يتذكر رسالته وهدفه، لا يقول الأمر يستاهل أني أكون في هذا المكان.
0: جميل. طيب إيش الفكرة اللي أنت كنت ماخذها عن التمريض قبل لا تدخل وتدرسه، وإيش المعلومات اللي اكتشفت أنها لا خطأ أو أن أنا كنت فاهم غلط عن التمريض؟
1: أول شيء يقولون أن التمريض هو عبارة عن حفظ، هذا أكثر شيء سمعناه عن التمريض حفظ، وأنتوا ترى بعدين تتخرجوا وتداوموا في المستشفيات وشغلتكم ضرب بريات ما عندكم شغلة ثانية. لكن التمريض هو أبعد من ذلك، هو رسالة إنسانية تعتمد على الممرض يوم يشوف حياته أو يشوف أهدافه أو يشوف رسالته اللي هو كيف يريد يبنيها تتغير وجهة نظره عن التمريض. فمن الأشياء اللي أنا كنت أشوف عن التمريض كما كان يذكره أنه عبارة عن مجرد حفظ وأنكم تبقى تروح المستشفى وما عندكم شغل إلا تكون مع المريض وتسوي الأشياء البسيطة. لا، التمريض هو أنه أكثر واحد ممكن يجلس مع المريض هو الممرض، ممكن يعرف قصة حياته كامل، يعرف هذا ليش اليوم جاي، يعرف تاريخه الطبي، يعرف كيف يخلي المريض يهدى. يعني مثلا نحن في الجامعة نتعلم كيف ممكن نعالج المريض، لكن ما حد يجي يعلمنا في الجامعة أنت كيف تتعامل مع المريض. صحيح. يخبرك كيف تعالجه، يخبرك متسوي إذا صار مثلا ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع دقات القلب، لكن كيف تتعامل معه اللي هي أنا أشوف اللي هي المهارات الناعمة والسوفت سكيلز، أنا كيف أتعامل مع المريض، حواري، طرق الإقناع، التعاطف معه، إني أكون أقول له أنا أشعر بما تشعر به. وهذه الأشياء، هذه الأشياء ما حد يعلمنا إياها في الجامعة، هذه نتعلمها في أرض الواقع، في أرض واقع المستشفيات، وكيف تتعامل مع المرضى. نترى كل مريض وكل مراجع اللي يكون مع المريض، واحد يكون فرحان، واحد معصب، وشيء طبيعي إنه ممكن يكون في لحظة ألم ولا لحظة واحد يعني قلنا بالأمس كان بصحته وعافيته وأنه هو مستقل، أي شيء يريده يسوي بنفسه.
0: صحيح.
1: في ليلة وضحاها في المستشفى لازم غير مستقل، لازم حد يساعده في كل الأشياء، فهذه اللي هي الطبيعة النفسية اللي تغيرت راح تتغير أيضا كيف يتعامل مع الآخرين. فالممرض كيف يتعامل معهم بناء على تغيراتهم، هذه من الأشياء جدا مهمة.
0: جميل. يعني اليوم المهارات خلينا نقول النفسية أو ربما المهارات العاطفية.
1: أيوة.
0: وأنك كيف تتعامل مع المريض، أنت أكيد دربت نفسك بنفسك، بس أعتقد في مواقف صعبة واجهتها هي اللي خلتك شوية أقوى قادر أنك تتعامل معهم، ممكن تذكر لنا كذا كم من
1: والله
0: الموقف اللي أثر فيك يعني جدا؟
1: من مواقف يعني واجد شيء مواقف، لكن إذا الواحد يسترجع ممكن تكون واجد شيء مواقف، لكن كلها تخرج بخلاصة معنى واحد كما ذكرت قبل، أنه واحد يحس بأنه تعبان وكل شيء، لكنه ينتهي يوم بدعوة يقول خلاص أنا باكر أسوي نفس الحركة وتنتهي بدعوة. وأيضا اللي هي أن الواحد يستشعر أنه هو في أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام اللي هي الصحة. يعني إحنا كنا في آخر فصل اللي هو كنا مدربين في العناية المركزة، ففي العناية المركزة ما أقول أن الحياة تتغير بين ليل وضحاها، بل أن الحياة تتغير ثانية والثانية اللي بعدها. يعني إحنا نروح المستشفى الصبح نشوف المريض الفلاني، المؤشرات الحيوية تقول أن هذا المريض طبعا هو بقدر الله وقدره ما رح يكمل، لكن سبحان الله نجي الباكر لا نسأل هين المريض الفلاني، المريض الفلاني نزلوا له القسم، ليش؟ إنه خلاص يعني حالته طبيعية والمؤشرات الحيوية ما مستقرة. فسبحان الله. وأيضا ممكن يصير العكس، المؤشرات تقول أن هذا من المريض مستقر وكل شيء، في ثانية واحدة نقول يعني انتقل يا رحمة الله.
0: نقدر نقول أنه مثلا أنت طلعت من الثانوية المدرسة ورحت للتدريب العملي ودراسة التمريض، نظرتك كانت مختلفة للحياة وأيضا للنعم واستشعارها، وأيضا وجودك في العناية أعتقد شوية غير مفاهيم عندك.
1: نعم.
0: ما أدري سردها لي بالتفصيل، يعني وجودكم أنتوا في مثلا الطوارئ وتشوفوا الحالات الحرجة اللي تي ومتأهبين لها نفسيا، هذا ما يجي بالساهل.
1: طبعا يعني يمكن نقول انه اكثر قسمين ممكن تعلم الانسان او انه يشوف الحياه من زاويه مختلفه اللي هو نقدر نقول الطوارئ والعنايه المركزه. ان مثلا في باقي الاقسام تكون الحالات شبه متكرره، لكن انه في الطوارئ او العنايه انا لازم اكون مستعد لاي حاله ممكن تجيني. يعني اليوم جاني كسر، بعد ساعه ممكن يجيني توقف قلب، بعد ساعه تجيني حاله فيها حروق، الحرق ممكن يكون خفيف، ممكن يكون حرق الجسم كامل، فأنا لازم أكون مستعد. يعني إذا أنا ما حاولت أقوي هذه الأشياء، طبعا ما ممكن تكون التقوية أن أكون فقط حافظ أو فاهم الجانب النظري، طبعا لازم يكون عندنا جانب تطبيقي، إنه الجانب التطبيقي أو التجارب الخبرات هي هذه اللي تخلي أن الممرض يكون عنده نقدر نقول نفس الشيء، يكون عنده نفس المناعة.
0: أيوة.
1: تجاه هذه الأشياء.
0: بس أول حدث يعني سوري بقاطعك، بس أول موقف أو أول حالة وصلتكم وانت توك تتدرب تذكرها؟
1: صراحة ما يعني إحنا سبحان الله في العناية يعني ما نقدر نشوف كل الحالات اللي هي تكون من البداية النهاية، يعني إحنا عندنا فترة محدودة فممكن نشوف حالة خلاص. يعني من الأشياء اللي فيكون في الطب وفي التخصص الصحية إحنا نريد نشوف حالات جديدة، نريد نشوف نفس ما يقوله أكشن ولا شيء عشان نريد نتعلم.
0: أيوه.
1: دافع التعلم، لكن في نفس الوقت ما نريد نشوف الآخرين. لكن أتذكر في حالة من الحالات المريض يعني وصل دقات قلب جدا مرتفعة يمكن وصلت أكثر من 200. فهم كانوا خلاص إحنا إحنا نريد نشوف الآن وش راح يتدخل اللي هو الكادر الطبي. فكان التدخل الأولي إنه يسوي له اللي هي الصعقة الكهربائية. فإحنا الآن إحنا كلنا نريد نشوف هذا المشهد. لكن سبحان الله قدر الله إنه قال إحنا ما راح نبدأ بالصعقة الكهربائية, راح نسوي له راح نعطيه وش دواء راح نشوفه. فهذاك الدواء نزل دقات القلب فقال لا نكنسل هذه.
0: جميل. أصعب الحالات اللي أنت بنفسك تصرفت معها؟
1: والله كان أتذكر في قبل شهر أو شهرين كان مريض عنده اللي هو الكزاز, طبعا مريض غير عماني.
0: إيش الكزاز؟
1: الكزاز هذا عبارة عن التصلب في العضلات, يعني يكون هذا من الأشياء اللي العمانيين خلاص يخضع عنده تحصينات من بداية الولادة عشان يقلل من هذا. لكن هو كان غير عماني, كان شكله ما أخذ تحصين.
0: أيوة.
1: فسبحان الله كيف بدأت القصة, أنه كان يشتغل في منشأة فتعرض إلى جرح في القدم بسبب مسمار أتوقع, فتغيرت حياته, دخل العناية, سوي له اللي هو الانتيوبيشن أو التنفس الصناعي. فكان لدرجة أنه يقولوا لي أول ما تدخل معه حاول لا تسوي أي حركة زايدة ما تريدها, أن أول ما أسوي أي حركة زايدة ليت صوت إضاءة يعني أحرك مثلا الكرفاء ولا شيء خلاص المريض في ثواني دقات القلب ترتفع والضغط يرتفع.
0: غريب.
1: فأنا كان عندي أصلا كنت في الاختبار وطاحت لي هذه الحالة, فأنا كنت أريد أسوي اللي هو فحص الغازات, غازات دم اللي هو الـ ABG. فأنا أول مرة يعني سبحان الله أقول يعني إحنا جالسين نتدرب على أشياء, هذه الحالة أول مرة تصادف صادفت من الاختبار. فأول ما أحرك أشوف المريض يبدأ
0: يهتز. ليش هو كذا يصير له؟
1: بسبب اللي هو هذا أتوقع هو فيروس أو شيء اللي هو الكزاز.
0: يعني أي حركة بسيطة تخلي أيوة. المريض في حالة
1: هو يعني عندك إنه هاي ستيميليشن في الدماغ. فهو مرة يتحسس ومرة كأنه يسوي اللي هو استفنس.
0: أيوة.
1: فهذا الحالة جالس أقول سبحان الله يعني أي حركة بسيطة أي حركة زايدة. فجالس أقول أنا الآن إذا صار لشيء إحنا كيف نقدر نتعامل معه بالطريقة الصحيحة. فهو مرة كذا دقات القلب أو الضغط الدم مرتفع, فأنا أحاول أهدي وأنا أحاول أهدي وبغى أخلص شغلي. فهذه الحالة تقول يعني سبحان الله
0: يعني حطيت في اختبار ويعني عديت أهم شيء
1: الحمد لله,
0: عرفت تجتازة.
1: نعم.
0: جميل. طيب إيش اللي غيرت فيك هذه الدراسة أو دراسة التمريض؟ إيش اللي غيرتها في حمد؟ إيش اللي ضافت له؟
1: دراسة التمريض يعني نقدر نقول أول شيء غيرت اللي هو كيف إحنا نشوف الصحة أو كيف نستشعر هذا النعم. كانوا يقولوا أن الصحة تاج في رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. فيما يستشعر الإنسان أن اليوم هو في نعمة وعافية, يقدر يسوي اللي يريده, مستقل بذاته, يسوي أي شيء يريده, ما يحتاج مساعدة من حد, في ليلة وضحاها ينقلب رأسا على عقب, يستشعر نعمة الصحة وأنه نعمة لازم يشكر أو يظل يشكر ربه عليها أنه هو في صحة وعافية. أيضا من الأشياء اللي تغيرت فيها أو تغيرت رؤيتي بعد دراسة التمريض اللي هي أذكر موقف كيف الإنسان راضي بقضاء الله وقدره. كنت في قسم الأطفال, كنت جالس نتكلم مع أحد الآباء كان ولده مصاب بمتلازمة داون. فإحنا عادة يعني اللي يكون عندهم هذه الأمراض في العائلة كانت تحس بوصمة أو شيء, فيحاول أنه ما يعني مثلا يقلل طلعاتهم, ما يحاول يروحوا مع المجتمع, ما يحاول يعني يتواصل معهم
0: طبيعي.
1: أي ما يريد يعني كلهم يقولوا نحن معنا ولد في مثلا متلازمة أو في مرض ما نريد الباقيين يشوفونه. فهذا الأب صراحة أول أب يقول لي هذا الكلام, أنا جالس معه فأجلس أستشعر كيف هو راضي بقضاء الله وقدر. يقول أول ما ولد هذا المولود طبعا كان عارفين من قبل أنه راح يكون بمتلازمة داون, يقول بركة ورضا وبركة في الوقت والرزق والمال, يقول دخلت المنزل قبل تكون قبل ولادته ماشي, لكن يقول بمجرد ما جمعنا يقول احنا عادي معنا نكون في المستشفى, لكن هذه البركة بنستشعرها واحنا كيف يعني نتعامل مع هذا المريض واحنا واثقين وكيف يعني نستشعر وكيف نرجو الأجر من الله. يقول الأمور طيبة, احنا ما يهمنا الآخرين وش يشوفونا.
0: جميل.
1: فهذا يعني بس هو فقط اللي كان قال لي يعني إذا كان عندنا عائلتين فقط اللي يختلف, عائلتين معهم مثلا نفس المرض اللي يختلف اللي هي وجهة نظر كل عائلة للمرض كيف تشوف المرض.
0: فهي تغير كثير يعني اليوم كيف يشوفوا الحياة، كيف يشوفوا المرض، كيف يشوفوا الابتلاء أيضا.
1: بالضبط.
0: إنزين، كيف حمد اليوم يكسب أيضا ثقة المريض في دقائق؟ يعني أحيانا يجوك مثلا كبار في السن، أحيانا أشخاص كذا صعبين المراس وما يريدوا يتعالجوا. كيف تتصرف في هذا المواقف؟
1: طبعا أيضا هذه من المهارات اللي هي من السوفت سكيلز أو المهارات الناعمة اللي إحنا لازم نتدرب أو نتدرب إن نحاول نتعلمها، ما من المريض الأول ولا الثاني ولا الثالث، اللي هي كأنها تراكم خبرات أو تراكم اللي هي علاقات معهم. فالحوار جدا، الحوار والكلمة الطيبة هو الفارق. يعني أنا عادي يكون معي ممرض وممرض الأول والثاني بثنينتهم يعني ناجحين، لكن واحد عنده مهارة في أنه يحاور الشخص الآخر والثاني ما عنده مهارة. المريض غالبا أنه يحس أو يرتاح مع الشخص اللي يقول له أنا فاهم منك، يقول له أنا فاهم منك، يحاول يعني يتعاطف معه ويقول له أنك عارف أنك تتحس بكذا وكذا وكذا، فلازم نسوي كذا وكذا. يوم يحس المريض أن هذا الممرض فاهم مني وعارف أنه مش أحس، خلاص تتكون العلاقة معهم. لأما بعض المرضى صراحة نعاني أن كيف إحنا فقط نلقى الوصلة اللي تدخلنا في حوار معهم، مثلا نتكلم كلمة لا هو ما نقدر نلومه، لكن أيضا نقدر نقول على الأقل شوية تحس إنه بالممرض.
0: صحيح.
1: لكن في نفس الوقت ما نقدر يعني نقول له إنك أنت يعني بما أن ما لقينا اللي هي الوصل نحاور معه أو نتفاهم معه، فنقول له هي طبيعته.
0: تعرضت لي لمواقف مع يعني patients كانوا غاضبين أو أهاليهم أيضا يكونوا معصبين؟
1: ما أنا تعرض، أتذكر واحد من زملائي تعرض طرح من بداية الصباح وإحنا نروح هناك أغلبهم نائمين ما فيهم بارض، فواحد من الزملاء كان يروح على المريض، فإحنا أول شيء ما نروح المريض نقول له إن إحنا طلاب ونريد نكون معك مثلا ونسألك بعض الأسئلة وهذه الأشياء، فرد عليه مرة قال ما في بارض، روح دور واحد ثاني. مرة رد عليك ذاك قال الأمور طيبة. أما أنا شخصيا صراحة ما أذكر جاني موقف كذا يا أخي.
0: طيب كيف تتصرفوا وتكونوا سعين البال ما تلومونهم، بس بنفس الوقت أيضا هي رسالة ممكن خلال وجودك هنا توجهها للأهالي؟ يعني أحيانا هم يكونوا خايفين على مريضهم فيحتاجوا الخدمة في أسرع وقت.
1: نعم.
0: وتحصل حالات شد وجذب.
1: ترى إحنا من هذا الباب ما نقدر يعني نلومهم بالكلية، يعني في حالة مرض وألم فيعني يمكن هذا ردة فعل تكون بعدين ترى مثلا بعد ما يحسني يرتاح، لا شبينهم يجي يعتذر يقول لك لا أنا كنت كذا وكذا. وأيضا ممكن نشوف حالات هذه أكثر شيء ما من المرضى، من المراجعين. المراجعين أكثر شيء هم اللي يكونوا يعني واجد يجيوا معنا إحنا، أنتوا ليش وليش ما تسويه، والمريض مثلا عنده ألم ليش ما تعطيه الدواء. يعني بعض المرضى المريض يقول حال اللي معه المرافق أنا أحس بوجع، فالمرافق يجي حال اللي هو مع محطة أو نيرسك ستيشن يقول لفلان الفلاني عنده مرض تعطيه الدواء الفلاني. فإحنا كم مريضة ما يحق لنا نعطي دواء لفلان ما هو موصوف ليه، يعني تجي تقول نعطي دواء لفلاني، ما أنا ما أقول له دوك وش اللي
0: هو روح طبيب يعني خلاص مسوي عند الوصفة.
1: أيوة. فهم يعني يمكن يكون من جانب إنهم ما عارفين كيف الطريقة أو كيف المسار عشان أنا أطلب شيء لفلاني.
0: نعم.
1: فهو يقول لا المريض الفلاني عنده ألم أروح هناك يقول لا نعطي الدواء لفلاني، فهو ما كذاك تمشي الطريق أو ما كذاك تمشي إحنا كيف نعالج المرض.
0: نعم.
1: فإحنا لازم يكون يعني مثلا الأدوية لازم تكون موصوفة، ما نقدر نعطي أي واحد.
0: إنزين، إيش أكثر كلمة أو سمعتها من أحد المرضى وأثرت فيك بشكل كبير؟ يعني the bright side طبعاً جانب المشرق.
1: والله أكثر شيء اللي هو الأدعية، عدم مختلف أنواع الأدعية، اللي يدعي اللي يدعي أنتم جزاكم الله خير، واللي يدعوهم إنه يعني هو لولا الله ثم أنتم، يعني إحنا يعني هم يقارنوا مثلاً اللي ما عندهم ممرضين يعني ممرضين زيني قارنا انه لولاكم انتو احنا ممكن يكون هذا بسبب هذا المرض تكون معنا مضاعفات، واللي يدعو بالرزق واللي يدعو بالزواج واللي يدعو بالأدعية. فعاد الممرض هنا هو
0: ايش يبقى متطلبات في الحياة واولوياته،
1: فهو عاد يستغل هذه الفرصة انه بعد ما قدم الرعاية يختار الدعاء اللي يريده.
0: يا سلام. طيب هل يعني كيف تتعامل مع الفقد ايضا لما يكون عندكم، ما أعرف أنت طالب حاليا؟
1: أيوة.
0: بس تزوروا القسم بشكل يومي ومستمر، حدثت حالات فقد سابقا؟
1: أثناء اللي هو دراستي أنا ما حثت.
0: أيوه.
1: لكن أيضا حدث مع أحد الزملاء، فهو يقول كان داخل معه يسولف وكل شيء، في ثانية يقول خلاص القلب توقف. وطبعا هذا شفناه في اللي هو مركز السرطان، فهناك أغلب أو ما أغلب شيء من المرضى يكونوا اللي هو دي أن آر كود، اللي هو إذا توقف القلب ما ينعش أو ما نسوي إنعاش القلب الرئوي، فنخلي القلب يتوقف وخلاص. فذيك اللحظة الواحد ما يعني كيف يحس، فقط يستشعر النعمة اللي هو فيها.
0: صحيح، الحمد لله. وهذه الأبعاد اللي اليوم أنا أبغى أوضحها يعني الممرض وإيش يعيش، سواء من مشاعر ولا من مواقف في جنبات المستشفى. جانب آخر من حياة حمد وهو صناعة المحتوى الطبي، فأنا بروح معك لهذا الجانب وبنتعرف ليش اليوم حمد قرر أنه يسوي محتوى وينشر رسالة ووعي. لكن بنروح لفاصل إعلاني قصير وبعدها راجعين.
2: هلا كافيه على هلا اف ام. اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
5: فولكسفاجن.
6: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا علي؟ ها أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
7: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
8: بابا عندي ميتينج أونلاين.
9: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
6: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله منقلت واي فاي توحدت العائلة.
10: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
6: دعم لا حياة لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
10: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
11: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: من هلا أفأم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع سحب وجه عام على بقية المحافظات، مع تدفق السحب وتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة، قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشيطة على أجزاء من جبال الحجر، في احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمفتوحة على محافظتي الوسطى وظفار.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار، طيران السلام.
11: هلا كفي على هلا اف ام.

0: في هلا كافيه عندنا حمد البحري وهو طالب تمريض وايضا صانع محتوى طبي. اهلا وسهلا بك مجددا.
1: اهلا وسهلا بكم.
0: زين، كنا نتكلم عن يعني ماذا يحدث في المستشفى وفي القسم مع المريض مع المراجع، بس ابى افهم ايش هي الأفكار المغلوطة عن مهنة التمريض اللي الناس ما فاهمتها، وانت اليوم بدورك بتوضح لنا أو بتصحح.
1: أول شيء اللي هي طبعا هذه الأفكار ممكن تكون يعني كانت من زمان، فيمكن ما لقي حد يصححها. أو لقي حد يصححها لكنه ما قدر يوصل لفئة كبيرة من الناس. أول هذه الأفكار اللي هي أن الممرض هو عبارة عن مساعد للطبيب، وأن الممرض ما يقدر يسوي شيء إلا بالطبيب، بإذن من الطبيب أو شيء. لكن في الواقع أن التمريض عالم والطب عالم، ما أقول أنهم مختلفين 100%، لكن في ترابط ما بينهم. الممرض يكمل الدكتور والدكتور يكمل الممرض، ما نقدر نشغل واحد بدون الثاني، لازم الدكتور مع الممرض والممرض مع الدكتور. وأيضا أنه شيء بعض الأقسام منها الطوارئ والعناية، الدكتور يعطي صلاحية للممرض أنه لو شفت الشيء الفلاني صار للمريض اعطي الشيء اعطيه، يعني بدون ما ترجع لي انا.
0: أيوة.
1: يعني يعطي مثلا اذا ارتفع الشيء الفلاني انت لك انك تعطي الدواء الفلاني، ما يحتاج كل دقيقه تتصل في الدكتور.
0: عندها الصلاحيات.
1: ايوه. وايضا انه هو الممرض، يعني اول شيء لو نذكر اللي هو الممرض والدكتور، في اول شيء انه هو مساعد.
0: اوكي. بس انت عنده الخبرة لأنه قاعد يصادف وايد حالات ومواقف.
1: نعم.
0: أخبر عن الدكتور يزعل عنين الدكاترة.
1: ترى يمكن يعني هي الوجهة، يعني الأفكار السائدة اللي هي من المجتمع من زمان.
0: أيوة.
1: إن حتى كانوا يقولون مثلا الدكتور للبنات أو التمريض للبنات فقط، فهم يشوفوا أن الدكتور يعني نفس
0: الوظيفة فيها يعني ماسكلين بايبس، يعني فيها طاقة ذكورية تناسب الذكر اللي هو دكتور، بس كتمريض كأنه يعني هذه وظيفة بنات.
1: أيوة.
0: أوكي.
1: لكن شوف، هو شيء أماكن أو في الأقسام في المستشفى ما نقدر مثلا نوظف فيها ذكور، يعني مثلا إحنا في عمان شيء من الأقسام مثل أمراض النساء وغيرها، الأفضل أنه يكون شيء هنا الأفضل يكون كله إناث.
0: صحيح.
1: أما شيء من الأقسام لازم يكون معهم ذكر. يعني أبسط مثال، إذا صار مثلا حالة CPR أو الانعاش القلب الرئوي، فيحتاج مثلا، هو ما أقول أنه الأنثى أو البنت ما عندها القوة العضلية ولا شيء، لكن مثلا بعض المرضى ما شاء الله يعني عن فيهم جسم، فيحتاج نقله، ولا مثلا في الانعاش القلب الرئوي يحتاج أيضا ممرض في جسم عشان يحاول ينقل هذا ولا يسوي البروسيجر الفلاني.
0: نعم.
1: فيحتاج مثلا عضلات أو يحتاج قوة، إذا ما عدنا ذكور فيمكن راح تتأخر اللي هو هذا العلاج، ممكن يفقد المريض.
0: بالتأكيد أنتوا تكملون بعض وجودكم. أيوه. يعني كذكور وإناث في المستشفى مرة مهم، بس أنت كيف غيرت هذه الفكرة لما قررت أنك تدرس تمريض ويمكن الساعد أنه ليش رحت هذا التخصص، وهل فعلا فيه عدد ممرضين أقل من الممرضات، يعني إقبال العمانيين على مهنة التمريض كيف تراها؟
1: والله الإحصائيات ما أعرفهن، لكن اللي احنا نشوفه في الواقع اللي هو الإناث أكثر من الذكور. لكن صراحة في الآونة الأخيرة أشوف في تزايد أيضا للذكور. يعني مثلا احنا دفعات اللي قبل معنا كان مثلا يتخرجوا إناث، نقول 40 أنثى وخمسة ذكور. دفعتنا يمكن ما النص، يمكن أكثر بشوية. أما الدفعة اللي بعدنا ما شاء الله يعني في كنا الإناث والذكور في تزايد. فهذه النظرة اللي كان مثلا سائدة في المجتمع أنه فقط اللي هو التمريض للإناث شوية شوية بدأت تتغير. يوم الناس تعرف وش وظائف الممرض، أن الممرض ما شغلته مثلا، هذا وأكثر أيضا من الأفكار المغلوطة عن التمريض، أن الممرض شغلته يضرب إبر ويسوي ويقيس المؤشرات الحيوية مع المريض. شغلة الممرض أبعد من أنه يقيسه بس، الممرض ممكن يعالج، ممكن يدخل في جانب اللي هو التوعية الوقائية والتثقيف، وأيضا ممكن يدخل في جانب الابتكار. وأيضا شغلة الممرض ما هي محصورة فقط أنه يكون في المستشفى، يعني ممكن يكون ممرض في منشآت، ممكن يكون بعض الشركات اللي في الصحراء تطلب ممرضين، ممكن يكون ممرض قانوني، ممكن يكون ممرض في المستشفى، ما فقط محصورة في المستشفى، وما هي يعني يعني مثلا نأخذ المثال اللي هو كما ذكرنا أكثر قبل للبنات، إذا مثلا قلنا إحنا شركة ريد واحدة أو ممرض في الصحراء، حال مين يناسب؟ يناسب حال الذكور،
0: حتى مثلا في جانب عسكري أو مثلا
1: أيوه،
0: فبحاجة إلى ذكور. لكن أعتقد أنه اليوم لازال أنه الممرضات أكثر من ممرضين. ليش الشباب ما قاعد يتجهوا لهذه المهنة؟ ليش يعتبروها كأنها أنثوية أكثر أو تناسب البنات؟
1: يمكن هي البداية التمريض، يعني لو نرجع إلى التاريخ بداية التمريض من رفيدة الإسلامية، يعني هي اللي كانت تشارك في الحروب، وهي اللي كانت اللي هي تعالج المرضى في الحروب. وأيضا التمريض مرتبط بأن الإنسان يرعى والإنسان يجلس مع الشخص ويسهر معه، فهذا أكثر شيء مرتبط بالأنثى، بالأم، بالأخت. يعني إحنا في بيوتنا لو واحد مرض، إحنا سبحان الله أمهاتنا مريضات يعني من دون شهادة، فيعني لو واحد مرض هي يعني كان الديفولت مع الأم أني أنا أسهر معه، أنا أجيب له الأدوية، أنا أوديه المستشفى إذا يحتاج يروح المستشفى. فيمكن من هذا الباب أنه أكثر شيء مرتبط بهذه الأشياء أنه هو العلاقة بالرعاية والسهر وأكثر شيء بالحنان والعاطفة، من هذا يمكن يغلب على الإناث أكثر من الذكور.
0: صحيح، ولكن اليوم أنت قاعد تغير هذه النظرة وتوجه أنه في رسالة إنسانية عميقة. وأعتقد يعني إحنا بحاجة إلى الممرضين والممرضات في كل مكان، يعني صحيح. الحياة تحتاجكم، والله يضع كل إنسان في مكانه المناسب. أول الأيام حمد لما رحت تدرب، هل في حالات أخذتها معك للبيت؟ كيف تخلصت منها؟ كيف فصلت؟
1: والله أول أيام طبعا كانت يعني على حسب الأقسام، شيء من الأقسام يعني تكون فيها حالات ما أنها ما من الحالات اللي تخلي الإنسان واجد يفكر فيها. فيمكن تنتهي بنهاية الشفت أو بنهاية المناوبة، خروج المستشفى خلاص انتهيت هذه الحالة، أو ممكن أتذكرها في جلسة سوالف مع الأصدقاء ولا شيء أن المرض الفني كذا وكذا. أما بعض الحالات اللي هي أكثر شيء تكون في مركز السرطان أو العناية أو هذا اللي يعني الأقسام اللي نشوف كيف المريض يعاني، ما ينسى المرض بسهولة. يعني أيضا أحد من أهم المهارات اللي لازم تكون مع الممرض أنه يحاول أو كيف يقدر يفصل بين حياته المهنية وحياته الشخصية. يعني هو صح أنه دخل المستشفى وشاف هذه الحالات وكيف أثرت فيه، مطالب أنه يوم تخرج من المستشفى خلاص خليها وانت خلاص تعيش حياتك الشخصية.
0: ما بسهل، لكن
1: ما بسهل، لكن هي تجي مع المحاولة والتجربة. يعني في البدايات ممكن الشخص أو الممرض يحس بها أنه مثلا جالس ينام أو باغي ينام ويتذكر الحالة، يتذكر صوت المريض، يتذكر شيء، لكن مع التجربة وأنه حالات ويحاول يفصل ما بينها ويحاول يكون يركز عقله، يعني يفكر فيها. يعني الآن ما يستخدم تفكير اللاوعي، التفكير الواعي أنا الآن خرجت من المستشفى يلا بنسى هذه الحالة، باكر ما أرجع المستشفى خلاص بتذكرها وبنسى اللي هي حياتي الشخصية، لكنها تظل أنها واحدة من أصعب الأشياء.
0: يعني لازم تكتسب مهارات أيضا، يعني إلى جانب أنك بتحفظ هذاك الكتاب اللي كله مصطلحات طبية لاتينية إنجليزية، أيضا أنت مطالب بمهارات يعني تقوي العاطفة، دعنا نقول، أو إيش يسمونها soft skills. طيب أنت ذكرت أنه مركز السرطان من أكثر الأماكن اللي أثرت فيك أنت شخصيا، ليش؟
1: أذكر أحد المرضى، أتوقع يعني هو في عمر الشباب، ما أتوقع متخطي كان 25 سنة، كان دي أن آر كود، فيخبرونا أول ما جاي
0: دي أن آر كود، أنت لازم تشرح لنا الحين
1: اللي هو دونات ريزيستيت، اللي هو يعني نفس القلب، توقف القلب ما يتم لإنعاش القلب الرئوي،
0: أيوة،
1: يخلّه يموت. كان يخبرونا كيف أول ما دخل المستشفى، طبعا يعني ككتلة كيف كان يسولف معهم، لكن بعض اللي هو بعد العلاج الكيمياء والغير هذا الكيميائي طبعا يخلى انه ينزل ما اعرف كم كيلو. يعني اللي شافه اول يوم وشافه اليوم لا يقول ما هذا الشخص، فقط يتأكد منه باسمه والرقم اللي هو الطبي. فهذه الاشياء مثلا تقول انا هذا نفس عمري، شوف يعني كيف القدر أو كيف الحياة مشيت، هو سرطان وأنا كيف، وكيف يعني هو كان عايش مثلا بسرطان لكن حدثت مضاعفات وأدت به لهذه الحالة. وأيضا ممكن يعني الممرض يحس بها أكثر يوم يكون المريض يقرب عليه يتكلم. فهذا المريض كان يقرر يتواصل معنا اللي هو إنه يسمع، وكان عنده نفس الآيباد يعني يقرأ يكتب لنا وش يحس وش يريد هذه الأشياء. فهذا أكثر شيء يعني تأثر في الممرض، ما نفس تأثيرها يوم يكون مثلا المريض غير واعي. يعني يحس بمعاناته أكثر يوم يكون المريض غير واعي.
0: تذكر إيش كان يكتب لكم؟ يعني أنا سألتي وايد عميقة بعرف السالفة.
1: هو يعني إحنا يعني كيف كنا نعرف اللي هو مثلا كيف يشعر بالألم أو وين الألم ماله، مثلا نسوي له حركة ولا شيء، لا كنا يوقفنا يقول لا خليني مثلا أجلس على الصوب الفلاني. طبعا هو اللي هو البوزيشن مع المريض يتغير كل ساعتين، فهو إحنا مثلا يوم نغير له البوزيشن مثلا يقول لنا أنه لا خلي لي مثلا الوسائل الفلانية هذا الصوب، أبسط شيء يقول لا غيرها كذا خليني كذا عشان بس أرتاح.
0: جميل جدا. اليوم إيش الرسالة اللي توجهها لكل من يعاني مثلا في المستشفيات وأيضا للأهالي في نفس الوقت؟
1: المرض شيء صعب، لكن الإنسان يوم يربط أي شيء بالله سبحانه وتعالى يهون عليه. فكل دقيقة مرض، كل دقيقة ألم فقط يحتسبها الله سبحانه وتعالى فهي حسنة حالة.
0: جميل.
1: وأيضا اللي هم المراجعين أو الأهل، فمثلا الأم والأب والجد والجدة عايشين معهم، ففي لحظة اضطروا أنهم ينقلون في المستشفى، وخاصة اللي عندهم أمراض مزمنة، فغالبا ما تكون اللي هي أنه يدخل المستشفى يدخل ويأخذ العلاج ويرجع، بعضهم كذا، لكن بعضهم يترقدوا. فالمراجع هنا أيضا يستشعر نعمة اللي هو جالس فيها أو اللي من الله عليه به، فيقول في ثانية كان يضحك معنا، كان يتغدى معنا، كان يوكل معنا، كنا نروح مثلا نمشي، لكن اليوم لا، اليوم نحن في المستشفى وجالسين.
0: سبحان الله. أيضا تصادفت يمكن أنواع من الأشخاص، وكيف يتعاملون مع المواقف الحرجة؟ يعني في اللي يسلم أمر لله سبحانه وتعالى واللي عنده قوة واللي يحتسب الأجر، وفي من ينهار وغير وغيره.
1: نعم.
0: بس أيضا قاعد تشوف تبعات هذه الردات الفعل على الأشخاص، صح؟
1: صح.
0: زين، بروح معاك لجزئية المحتوى. ليش قررت يا حمد بأنك اليوم تصبح صانع محتوى صحي أيضا؟
1: أول شيء بدايتي في صناعة المحتوى

0: التطبيل أو المراجع العربية قصدك؟
1: أيوة، ما نلقى حد ينشر معلومات صحية على الأقل تكون موثوقة، أهم شيء تكون موثوقة. يعني أنا من أبرز المخاوف معي أني أخاف أن أنشر معلومة صحية وتكون غير موثوقة ولا تكون غلط.
0: نعم.
1: أيوة. فأنا ما أعرف كم إنسان يسمع المقطعي أو يشوف البوست مالي فيقول حمد قال هذه المعلومة وأنه هو شايف أني أنا مثلا محتوى صحي واثق فيه فيروح يسويها بعدين تطلع غلط. هذا من يعني إذا كان شيء السبب أنه أتوقف يمكن يكون هذا السبب أيضا. وهذه الفجوة أن إحنا ما لاقي محتوى صحي باللغة العربية لعلها هي الشيء اللي خلانا نخطو هذه الخطوة. وصراحة بعد تقريبا قبل مدة كان محتواي عام.
0: نعم.
1: أو ما عارف مين استهدف، لكن بعد ما سويت هويتي الشخصية أنا عارف هذا المقطع أو هذا البوست أنا حال مين، مين فئة المستهدفة فيه، حال مين أريد يوصل. إضافة أحاول أني أخلي التمريض ما فقط ينتهي بنهاية شيفت أو خروج من باب المستشفى. يعني التمريض هو أبعد من ذلك، أنه أنا يوم أطلع من أو أخلص شيفتي خلاص انتهيت، أنه أقدر أنا من يعني كما يقولنا زكاة المال اللي إذا بلغ النصاب
0: العلم والمعرفة.
1: أيوة، من زكاة العلم أني أنشر هذا العلم.
0: جميل، يعني أخذت على عاتقك هذه المسؤولية. طيب كيف حمد يتأكد أنه هذه المعلومة صحيحة ودقيقة وجاهز أن ينشرها؟
1: أول شيء أنا بعض المعلومات أنشرهن بعد ما أخلص من المحاضرة، يعني شيء من المقاطع تكون المعلومة من المحاضرة اللي هي من المحاضرة الجامعية، وبعضهن أرجع للدراسات، شيء من الدراسات مثلا أنا شفت مقطع ولا شيء وشفت هذه المعلومة.
0: أيوة.
1: أرجع لدراسة أو أرجع لدكتور أعرفه باللغة الإنجليزية ولا باللغة العربية أشوفه متكلم عن هذا الموضوع، فبناء على هذه الأشياء أنشر هذه المعلومة وعليكم بتعديلاتي.
0: جميل جدا. طيب اليوم إيش الرسالة اللي حابب حمد أنه يوصلها سواء من مهنته في التمريض وأنه هذه المهنة بيأخذها على عاتقه ومستمر معه حتى بعد الخروج من العمل كصانع محتوى طبي أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: الرسالة أنه التمريض ما هو بالشيء الصعب ولا هو بالشيء السهل. الإنسان يوم يعرف غايته وهدفه من التمريض يعرف كيف يستخدمه في حياته، وأن التمريض ما مقتصر فقط على أبواب المستشفى.
0: نعم.
1: أو التمريض ممكن يكون وقاية، أو أن يكون ممرض ممكن يدخل في برامج أنه البرامج التوعوية وقاية والتثقيف والابتكار، ما الممرض فقط مهنته الأساسية أو أنه بعد التخرج أو الوظيفة يوقف المستشفى، ممكن يدخل في اللي هي الدراسات والأبحاث وأنه يطور من الأشياء معنا في سلطنة عمان.
0: جميل. من ضمن الأشياء أيضا اليوم حمد أنت اشتغلت عليها اللي هو كتاب ويحمل المصطلحات باللغة العربية. فما شاء الله عليك طالب وتصنع محتوى وتنشر رسالة وأيضا ألفت هذا الكتاب.
1: طبعا تأليفي لهذا الكتاب جاء يعني نفس أي طالب يدخل التمريض يوم يعرف اللي طبعا احنا عندنا مصطلح أو عندنا كورس اللي هو نفس اللي هو يختص بالمصطلحات الطبية.
0: نعم.
1: شيء كتاب كامل اللي هي توفر الجامعة معرف من أكثر من 500 صفحة في كل المصطلحات لكن باللغة الإنجليزية فقط واللاتينية. فالطالب يشوف هذه المصطلحات يمكن لعل تكون هي أول سبيل إنه يشرد من الكلية، لكن حاولت أني أبحث عن أهم المصطلحات اللي تتكرر. طبعا هو طبعا أنه راح يكون شيء مصطلحات لم تذكر لكنها ما ذكرت يعني في الكتاب لكنها ممكن يستخدموها، لكن أهم المصطلحات على الأقل تكون ذكرت مع شرحها بالعربي وأيضا مثال حالها.
0: جميل. طيب هذه المصطلحات نحفظ مع البراكتس.
1: أيوة.
0: صح؟ يعني ما يحتاج أنه قعدوا قدام المعجم وش اسمه وتحفظون ولا ايش السالفة؟
1: كبداية البداية أنه هو الطالب يحس كذا أنه لازم أن أجلس تحت الكتاب وأقرأ وأحفظ وأسمع حالي.
0: أيوة.
1: لكن فصل بعد فصل بعد فصل خلاص يكون هو يعني يستخدم الكلمات التلقائية معه
0: أساسا. يعني بما أنه الله حطكم في هذا المكان فبالتالي هو راح يلهمكم ويعطيكم القوة بأنكم تستمرون وتكملون. فحمد البحري طالب تمريض وأيضا صانع محتوى طبي كان معنا في هلا كافيه. أشكرك جدا على مشاركتك لنا لهذه التجارب الملهمة، وبالتأكيد اليوم يعني أنت قاعد تنشر رسالة وتنشر وعي، فتحية لك ولكم.

0: الممرضين والأطباء والكادر الصحي اللي قاعد يشتغل على أنه يعني يؤمن لنا الصحة والعافية من بعد الله سبحانه وتعالى بالتأكيد. فيعطيكم ألف عافية.
1: جزاك الله خير وشكرا على استضافتكم الطيبة هذه.
0: بارك الله فيك.
2: هلا كفي على هلا اف ام. هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب ابكم بالساعة او شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: السوالف المسائية غير وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام. هلا كافيه.

0: وفي هذه الساعة وفي هلا كافيه أيضا نستضيف محمد السلطي، وهو مهتم بتوثيق المعالم والحارات القديمة، إلى جانب ذلك هو مصور وأيضا صانع محتوى بصري. أهلا وسهلا بك محمد، نورتنا في هلا كافيه.
1: أهلا وسهلا، النور نوركم.
0: يا حي الله وسهلا بمحمد. طبعا
1: الله يحييكم.
0: شفت محتواك في الانستغرام وحسيت أنه جديدة علي الفكرة، يعني ما بجديدة ولكن تستحق أنه نتوقف عندها، أنك أنت اليوم قاعد توثق الحارات القديمة اللي ربما يعني يصير لها إزالة أو شيء. وأنا يعني حاسبك أنك تزور حارتنا وتصور كل البيوت ما عدا بيتنا، ليش؟
1: والله هذا السؤال ما بنتي تسأله، بس كثير سأله وكثير في الكومنتات يسألون مثل هذه الأسئلة. يعني الحارة فيها أكثر من 100 بيت، 150 بيت، فمعقول أني بعرف بيوت لا هذا بيت من وهذا بيت من وهذا
0: سوي كذا بانورامية اللقطة، عرفت؟ وطلع الحارة بكبرها يعني ما يستوي نوم.
1: حارتكم أنا طلع صورتها من فوق فطلعت كلها.
0: يا سلام.
1: أيوه.
0: انزل، أهمية اليوم أنك أنت اليوم تتوجه إلى هذه الحارات القديمة وهذه المعالم وتقرر أنك توثقها وتصورها، ليش؟ كيفية الفكرة؟
1: كيفية الفكرة؟ طبعا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. معكم محمد بن طاهر بن جمعة السلطي، مهتم بالتراث المعماري وصانع محتوى بصري، واللي يبرز أكثر اللي هو تصوير الأحياء القديمة.
0: نعم.
1: في مدينتنا في ولاية صور، وإن شاء الله مستقبلا نتوسع أكثر. طبعا هذه الفكرة جتني بعد ما تم إزالة حارتين من الحارات اللي موجودة معنا في ولاية صور بسبب مجرى الأودية. يعني أهاليها كانوا يتضرروا وكان الماء يدخل بيوتهم، فأتى قرار الإزالة وأن كل البيوت راح تنهدم. فعلى البيوت راح ينهدمن، بتي الأجيال القادمة ما بيعرفوا أن في ذي المكان كان في حياة، كان في بيوت، كان في ناس،
0: كان في ذكريات،
1: كان في بالضبط
0: تفاصيل.
1: فلذي السبب قلت أنا ليش ما أصورهن عشان أشوف هنني بعدين بعد فترة راح هذه الحارة راح تنزال بشكل كامل، بيستوي سيح، ما في ولا بيت ولا شيء ولا حتى أشجار راح تنزالتن. فقلت ما صورهن لنفسي، بس قلت ليش ما شارك ربعي الناس اللي معي. بديت أنشر في ستوريات، كل مرة ستوري، كل مرة أمشي حارة أصور فيها فلوق بسيط وأنشر على الستوري، أبين فيه مهاراتي في التصوير من التقاط الزوايا، التلوين، من هذه الأشياء. بس فكرت قلت ليش ما أطور أكثر، ليش ما يكون في ريلز. شفت الدايركت معي في الخاص قلوا تعال صور حارتنا، تعال صور حارتنا كذي. فنزلت أول ريلز وكان ريلز عفوي وما مصورت حارة أصلا، يعني أنا صورت أحد الأسواق القديمة الموجودة معنا ويا بتفاعل طيب. فقلت يلا ليش ما أمشي أكمل أصور، صورت الحارة الأولى وصورت الحارة الثانية وكسبت الحمد لله، كونت قاعدة جماهيرية ولو أنها كانت بسيطة في البداية، لكن الكل كان مهتم ومعجب بهذه الفكرة.
0: جميل. احنا بعد أنا أقدر فكرتك هذه، ليش؟ لأنه الحارة اللي شالوها مش مجرد بيوت، أقصد يعني جدران وطابوق سميت وطابوق، وإنما بالضبط. مجتمع كان موجود، في هوية، كان في ذكريات
1: بالضبط.
0: فبالتالي يعني في شعور حنين وشعور يعور القلب، بس أنت مضطر أنك مثلا تشيل هذه الحارة كلها عن بكرة أبيها.
1: بالضبط. يعني سلامة
0: الأسباب مختلفة،
1: سلامة الأرواح هي اللي هم في النهاية.
0: جميل.
1: يعني إحنا ما نخلي الذكريات و تشكيلات البيوت أهم من سلامة الأرواح. إذا الحين دخل عليهم الوادي وغرقوا من اللي يتحمل المسؤولية؟ فسلامة الأرواح أهم، لكن في نفس الوقت الذكريات أيضا مهمة.
0: حلو. نزل اليوم ليش أنت قررت بأنه هذه الريلز أو هذه الصور قادرة أنها تحفظ ذاكرة المكان أكثر من أي مثلا شكل آخر؟ على سبيل المثال يعني مثلا كتب ولا رسمات، في ناس ترى توثق بالرسم بس انت توجهت للتصوير.
1: في بعضهم يصور ويحطهن في ألبوم ويخزنهن.
0: أيوة.
1: لكن بيتشوفهن روحه، ما راح يشاركهن المجتمع. إذا حد زار بيتهم بيدخل وبيراوي، لكن انك تنشر في السوشيال ميديا، وبحكم يعني ان الحين الشباب او الجيل اللي طالع يشوف حوايره، يشوف الأماكن والبيوت اللي موجودة، طبعا راح ينجذب هذه الفكره وراح يقول والله اذا كان احنا مثلا يعني اذا كانوا هم ساكنين في حارة قديمة وانتقلوا وروحوا حارة جديدة، فبيشوف بيوتهم القدام، بيشوف الاماكن اللي عاش فيها طفولته، طبعا راح يحن لذكرياتي حن للماضي بشكل عام.
0: جميل. تعرف أنا كيف عرفت حسابك؟
1: كيف؟
0: أخواتي شاركوه في الجروب وقاعد يقولوا أوه مصور الحارة، عرفت؟ فهذا الطريقة اللي أنا عرفت فيها حسابك. وكيف اليوم تعرف ردات الفعل أو إيش هي ردات الفعل اللي توصلك محمد؟
1: ردات الفعل
0: من قبل الناس.
1: من قبل الناس والله يعني تيني في الخاص أو في الكومنتات أو حتى مثلا واحد يكبشر لي محادثته بينه وبين أبوه ويرسل صوتيات ويتكلم، أو حتى البعض يخبرني أنه والله في جروبات الواتساب معنا يتكلموا عنك ويقولوا والله أن هذه التغطيات جميلة وانت رجعتنا للماضي وخليتنا نحن، وانت يعني في ميزة ما موجودة مع غيرك من المصورين أنك أنت تعرف كيف فعلا ترجعنا للماضي.
0: أنت اليوم موثق للحنين صح؟ موثق للذكريات، خلينا نقول هذا اسمك الجديد.
1: انزين،
0: كيف ممكن اليوم احنا نحافظ ايضا او نوازن ما بين التطور والبيوت القديمة والحداثة والتراث محمد برأيك؟
1: هو هذا موضوع كبير وشائك، ممكن ما يكفي الوقت الحين ان نقوله كله، لكن يعني البيوت القديمة لها طابعها ولها تصميمها المعماري. اذا مثلا يعني احنا على ولاية صور تتميز بطابع معماري ما ممكن ان احنا نلقاه في الولايات الثانية او حتى في المناطق الثانية، يعني عندنا هوية معمارية ومدنية خاصة تميزنا. ونفس الشيء في ظفار، في الداخلية، في كل محافظة لها اسلوب معماري مميز.
0: جميل.
1: فنحن هذا الاسلوب المعماري مع الاسف بادين نفقده. كان في صور بيوت كبيرة منهن بيت الغيالين العود موجود في حي الساحل، هذا البيت يعني كان من أكبر البيوت في ولاية صور وانهدم وما حد صوره ولا حد ذكره ولا حد ياب طاري. احنا عرفنا من سؤالنا للشياب وكبار السن. وأيضا يعني من البيوت الكبيرة بيت عيال السراي في العيجة، فهذه البيوت ما زالت محافظة على طابعها ولو أن شي بعضها انهدم وبعضها موجود. فنحن
0: حرام انها يعني انت تشوفها كذا نصها من هدمه.
1: ايوه حرام. فلابد من الجهات المختصه انها تتخذ اجراءات بشان هذه البيوت، سواء ان يحولوها لنزل سياحيه، متاحف، او انها تترمم وتكون مقاهي، بس يتم المحافظه على هيئتها الاصليه. اوكي الحين هو البيت مبنى من طين وحجر وبتصميم معين، احيانا يوم بي برممه ما اهدمه وابنيه بطابوق وسميت، طبعا ابنيه بهيئته الاصليه.
0: صحيح.
1: فمع الاسف يعني في احد الولايات العمانيه البيوت القديمه، يعني شي بيت من البيوت عمره فوق 500 سنه حولوه كوفي، بس المكان اللي حولوه فيه كوفي تم طمس الهويه المعماريه او الشكل الاصلي للبيت، يعني اصبح بدون روح بدون اي قيمه اجتماعيه وثقافيه. حين ما تدخل بيت اوكي ما أن في شيء مميز يخليك تدخل البيت. فأصحاب البيوت هذه إذا قرروا أنهم يطوروا بيوتهم أو أنهم يعني
0: يرمموها
1: أو أن الجهات المختصة تتكفل بترميمها وإذا صيانتها، لازم يتم الحذر أو لما تصون هذا البيت وتعدله وترممه وتهيئه لازم يكون بنفس الطريقة الأصلية اللي مبنى عليها بشكل أفضل. مثل ما يقول لك نخلي المكان أجمل مما كان، ما نطمس هويته وندخل الطابوق والسميت وهذه الأشياء، خرب عليك التاريخ والهوية المعمارية بشكل عام.
0: جميل جدا. طيب اليوم مسؤوليتنا نحافظ على هذه الهوية وهذه البيوت ونجددها ونعيد أحيائها، مسؤولية مين؟ هل هو يعني صاحب البيت ولا الحكومة ولا حرام يعني
1: هي مسؤولية البيت. مشتركة
0: شكلها ذي شو اسمه بيوت ورثها، عرفت؟
1: بالضبط
0: على ضرابة.
1: بالضبط. في احد البيوت في صور كان الورثه بينهم يعني صراعات، فدخلت احد الجهات الحكوميه وحلت المشكله بين الورثه وتملكته، والحين هو ملك لوزاره التراث، وغريبا سيتم اعاده تاهيله ويكون نزل سياحي او انه يكون متحف.
0: مهم جدا.
1: نعم.
0: باعتقادك نحتاج صح الى نزل سياحيه في الولايه، يعني استغلال اكبر لهذه الاماكن.
1: بالضبط، ما بفصوره بس، في كل مكان.
0: صحيح.
1: عندك نموذج حاره العقر الموجوده في نزوه، اغلب البيوت القديمه تم تحويلها الى نزل.
0: صحيح.
1: ولكن يعني شوي كان توجههم تجاري، احنا لا، لازم نوازن بين التوجه التجاري والتوجه الثقافي، لازم احنا نعكس ثقافتنا عن هذه البيوت.
0: جميل. طيب أنت أيضا اليوم كصانع محتوى صرت جزء من هذه المسؤولية في أنك
1: بالضبط.
0: أيضا تحافظ على هذه الهوية. طيب لو محمد طلبنا منك أنك تختار معلم واحد يمثل كذا روح صور للأجيال القادمة وأنك بتوثق بالكاميرا، إيش بتختار؟
1: والله هو كمعلم أو كحار
0: ما عادي،
1: إذا كمعلم راح أختار
0: دوار بلاد.
1: دوار بلاد على فكرة هو السبب في كل هذا المحتوى اللي أصنع الحين، هو البداية هذه المحتوى كانت منه. فحن لما سمعنا أن برج دوار بلاد صور راح يتم إزالته ويحطوا بدله الإشارات المرورية عشان توسعة الشارع، وهو يعني هذا كان الارتباط بين يعني من لما تنولد لين تكبر لين فترة انهدامة. حنا لما نروح المدرسة نمر من يمه، نروح مشوار، نطلع مكان، نمر من يمه، ففي ارتباط بينه وبينه. ففجأة كذي الخبر أنه راح ينهدم، شوي الموضوع يعني مؤلم مؤلم. فأني صورته، وهو أول بوست لو تشوفوا حسابي هو أول بوست أنا ناشرنه،
0: صحيح
1: صورته عشان أحتفظ بهذه الصور لنفسي وراويهن قدام مستقبلا عيالي والأجيال القادمة. بس قلت ليش ما نشرهن في الانستغرام، يلا بدأ بداية ونشرهن. ما كنت مخطط طبعا على فكرة اني اصور الحواير وهذه الاشياء، بديت من دوار برج بلاد واحافظ عليه، احافظ على تشكيلته ومعلمه عشان ما ينتسي وعشان ما يندثر. فصورته وهو كان الدافع الاساسي لهذه المسيرة من التصوير.
0: الحمد لله ان عندنا الحين صورة لدوار بلاد، لا يعني ما راح كذا،
1: هو في وايد صور بس يمكن أنا أكثر واحد صورته.
0: الشكل ارتباط وثيق بي بهذا الدوار. طيب المعلم اللي ودك تصوره وما صورته للحين، سواء في صور ولا في العالم العربي؟
1: في العالم العربي أوكي، إذا قلنا في صور أو في سلطنة عمان يعني هو ودي أصور كثير معالم، ويعني في معالم فعلا تستاهل تصوير لأنها اليوم قبل باكر ممكنها تطيح أو أنها تندثر، وخاصة في بعض الولايات مثل مثلا عندك ولاية جعلان بن ابو علي وولاية مصيرة، بعض المباني التراثية معرضة انها تنهدم وتندثر وتنمحي من الوجود، وممكن بعد فترة من انهدامها واندثارها تنبني فوقها بيوت حديثة.
0: صحيح.
1: وفي احد المعالم في ولاية صور انبنت فوق بيوت حديثة، وكان تحصين دفاعي وانهدم وانبنت فوق البيوت الحديثة وانتسى وكل حد نسى. فالتوثيق يخليك ما تنسى، أو أنه يحفظ الذاكرة، يحفظ هذا المعلم في الذاكرة اللي 50-60-100 سنة قدام.
0: جميل. أيضا محمد اليوم أنت مش فقط مصور وإنما أيضا متأمل لهذا لهذه الأماكن، وقاعد تقدر قيمة المباني القديمة. إيش الشيء اللي علمتك يا هذه الحارات اللي زرتها؟
1: والله تعلمت الكثير جدا، طريقة عيش وحياة الأوليين واللي بعدهم ما زالوا ساكنين في هذه الحارات. أيضا أهم العوائل اللي تسكنها، أول كنا نحن نسمع بأسمائهم عيال فلان وعيال فلان وعيال فلان، بعد ما صورت عرفت إيش أهميتهم في المجتمع، عرفت دورهم سابقا وحاليا في المجتمع، سواء كتجار، أهل علم، أهل دين، طب، وغيرها من المجالات المختلفة يعني اللي هم تميزوا فيها.
0: جميل. طبعا اليوم أعتقد هذه توثيق الأماكن راح يكون مرجع، أنت ذكرت ذلك، للأجيال القادمة، وهذا مشروع جدا رائع، وأنت يعني خذيته على مسؤوليتك أو على عاتقك.
1: بالضبط.
0: فمصور كذي أغلب الحارات، عندك مستقبل خلينا نقول أيضا مليء بالكثير من الأجندة، حاط في بالك كذا حارات معينة بتصورها؟
1: بالضبط بالضبط. هو في خطة مستقبلية بإذن الله عز وجل إن ما تكون في ولاية واحدة، إنها تشمل جميع أنحاء السلطنة، وحتى إن تكون خارج سلطنة عمان في دول الخليج، دول الوطن العربي، ليش لا، ما يمنع. فمن الأماكن اللي ودي أصورها خارج ولاية صور أو خارج نطاق المحافظة اللي هي ولاية عبري. ولاية عبري يعني تعتبر من الولايات المميزة بتاريخها، بالمعالم الموجودة فيها، يعني من الولايات فيها يعني حصون كثيرة، تقريبا كنت تقدر تقول أنت في كل قرية أو في كل منطقة يوجد في حصن، واللي تم ترميم حصن واحد. فأنت لما بتصور هذه الحصون اللي ما تم ترميمها واللي هي عرضة أنها تنهدم، راح تكون بادرة طيبة وراح تنحفظ للأجيال في حال أنها انهدمت أو أن يعني تعرضت للعبث أو أي شيء من هذه القبيل.
0: جميل جدا.
1: نعم.
0: طيب محمد، يعني خلينا نقول بعد عمر طويل وبعد خلينا نقول 30 سنة هذه الصور وهذه الفيديوهات الموجودة على حسابك بتكون للأجيال القادمة، إيش الرسالة أيضا اللي حابب أنك توصلها لهم إلى جانب هذه الصور اللي وثقتها؟
1: الرسالة اللي حابة أوصلها أن يهتموا بالبيوت القديمة ويحاولوا على قد ما يقدروا أنهم يحافظوا على ملامحها ويحافظوا عليها، وما توصل المواصيل لهم يهدموا هذا البيت. هذا البيت عاش فيه يدك وعاش فيه عمك وخالك، حتى ممكن أبوك عاش فيه وممكن أنت حتى عشت فيه، فمعقول أن كل هذا الذكريات وكل هذه الأيام أنك بلحظة أنها تنهدم؟ لا طبعا. فالرسالة اللي حاب أوصلها أن حافظوا على البيوت القديمة وحافظوا على التراث، مثل ما رجعتوا على التراث واللبس القديم والعادات القديمة وما زلتم حافظوا عليها، حتى حافظوا على المباني الأثرية، لأن المباني نقدر نقول أنها هي تشكل معظم الهوية الثقافية للسلطنة ولأي مكان في العالم.
0: صحيح، واللي ما له هو المال تالي. وأعتقد اليوم إحنا يعني هل تعتبر أيضا جزء وجانب سياحي، إحنا نزور دول ونتعرف على أماكنهم القديمة
1: بالضبط.
0: وحلو إنه نحولها وتكون كعائد اقتصادي لأصحاب المكان والولاية.
1: أيضا حتى هي تكون مزار. الحين الأجنبي لما بيزور عمان أو الوافد أو أي شخص من خارج السلطنة ما راح يمشي المول ولا الكافي الفلاني ولا الشارع الفلاني، لا راح يمشي الأحياء القديمة، راح يشوف أهل هذه الدولة أو المواطنين في هذه الدولة كيف عايشين هم، كيف ثقافتهم، كيف هم طبيعة المعمار معهم. هذا المودرن أو البيوت الحديثة نحصلها في كل مكان، ما في شيء مميز فيها، بعكس البيوت القديمة أو الأحياء القديمة تحصل فيها هوية بصرية ومدنية واضحة. يعني الحين لما تمشي في حارة قديمة البيوت والأماكن اللي فيها تبين لك طبيعة عيشهم، طبيعة المعمار الموجودة معهم، فممكن أن يستفيدوا منها اقتصاديا ولكن دون إخلال بطبيعة البناء. يعني مثل ما قلنا لكم، مثل ما ذكرنا سابقا، أن بعض الأشخاص أو أصحاب البيوت لما بيرمم بيته ويستفيد منه اقتصاديا يهدم كامل ويبني بشكل تراثي، يبني بطابق وسميد ويصبغ بصبغ بحيث أن يكون الصبغ شكل تراثي. أنت الحين ما سويت، أنت الحين طمست الهوية. أوكي مثلا بيتكم كان مثلا طابقين أو ثلاثة طابق، عيد بناء بنفس الشكل ورممه وخلي بنفس الشكل بنفس التصميم الأولي ورتبه، وخلي يكون كوفي أو مثلا نزل أو أيا يكن.
0: صحيح، يعطيك ألف عافية محمد على هذه الرسالة الطيبة اللي قاعد تنقلها اليوم، ويعتقد أن احنا عندنا هذا الأرث والكنز الحضاري والثقافي، بأن كل ولاية متفردة بتفاصيل معينة، سواء في الباب ولا الدريشة ولا يسمونهم الأرشز،
1: يسمون الروشان اللي هي النقش اللي الروشان في السطح تكون
0: بالضبط. يعني أعتقد هذه تفاصيل احنا لازم ناخذها بعين الاعتبار
1: بالضبط، ونحافظ عليها، نتميز بها هذه التفاصيل. يعني خاصة الأبواب الصورية يمكن ما نحصلها في أي مكان ثاني في السلطنة، فلازم لابد من الحفاظ عليها، ولازم لابد أيضا من أن نحن نورثها ونورث طريقة النقش والتصميم الموجود للأجيال القادمة.
0: بالتأكيد. شكرا لك محمد، صح أنك في عمر صغير ولكن قاعد تفكر بطريقة جدا يعني رائعة، وأنك ما شاء الله عليك شايل هش يسمونه حمل الأجيال القادمة على عاتقك، وأيضا تخصصك مختلف تماما عن التصوير، ولكن هذا جانب آخر وشغف اليوم أنت مهتم فيه. فمحمد السلطي مهتم بتوثيق الأماكن والمعالم والأحياء القديمة، وأيضا هو مصور وصانع محتوى بصري. يعطيك ألف عافية، أشكرك جدا على العنوة وعلى جيتك، ونتمنى لك كل التوفيق.
1: آمين،
0: يلا طور المحتوى وإحنا دائما ندعمك. شكرا لك.
1: بإذن الله عز وجل، يعطيكم العافية ومشكورين على الاستضافة.
0: بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك.
2: هلا كفي على هلا اف ام. هلا كفي.

0: تفرد بحضورك على الطريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا. اليوم تطبق الشروط والأحكام. أودي
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافآتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. مع مكافآت بنك مسقط، المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
4: تريك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
5: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكس فاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
6: Volkswagen.

عيش متعة الاسترخاء على الشاطئ والراحة بجانب المسبح في منتجعات بر الجصة، واختر ملاذك المفضل بين فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحصن مسقط، واستفيد أكيد من خصم يصل إلى 20% على باقات الإقامة المرنة مع الإفطار أو الإقامة الشاملة للإفطار والعشاء. الأسعار تبدأ من 58 ريال عماني بدون الضريبة والخدمة. أيضا المزايا الحصرية، تحصلون ترقيات مجانية للغرف، تسجيل وصول مبكر وتسجيل مغادرة متأخر حسب التوافر، إضافة إلى ذلك إقامة وجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عام. اتصل الحين على 24776262. مرة ثانية بعيد لكم الرقم 24 77 62 62. العرض رح يسري للحجوزات قبل 3 سبتمبر والإقامة حتى 30 ديسمبر من عام 2026.

0: على هلا اف ام.
1: ودروب السلامة أتمناها للجميع، الله يحفظكم وين ما كنتوا. هذا كان مشوارنا في هلا كافيه، سولفنا عن التوثيق وترك الأثر والرسالة اللي يحملها الشخص من خلال شغفة أو شيء يحبه وحابب أنه يوصل للآخرين. ألتقيكم غدا بإذن الله تعالى في حلقة الخميس الونيس. إلى ذلك الحين كنوا دائما في أمان الله وحفظه، مع السلامة. دمعة عينين كل ما هلأ

0: المباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: المتعايش مع فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز إذا التزم بالعلاج والمتابعة الطبية يعيش حياة طبيعية مثل الآخرين، لذلك لا يوجد أي مبرر للخوف أو العزل أو التمييز. الخطر الحقيقي ليس في الشخص المتعايش بل في المعلومات الخاطئة اللي تخلق خوف غير مبرر داخل المجتمع.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: يوميات البرامج، تغطياتنا وآخر الأخبار، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: @ هلا اف ام راديو.
0: هلا اف ام على تويتر.
1: هلا اف ام راديو.
3: هلا اف ام
2: مزاجا بالعرب.

0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026، وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة، أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة، وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
0: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو.

في ناس يترددوا من الخزعة لأنهم يخافوا أنها تنشر السرطان، لكن الأبحاث أشارت أن الخزعة لا تجعل السرطان ينتشر في الجسم كما يعتقد البعض. الخزعة إجراء تشخيصي مهم يساعد الطبيب يعرف نوع الورم ومرحلته والخطة العلاجية الأنسب له. لذلك لما يطلب الطبيب الخزعة فالهدف ليس تأخير العلاج بل الوصول إلى تشخيص دقيق يساعد على بدء العلاج الصحيح. وتفاصيل أكثر عن تشخيص الأورام والفحوصات الطبية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منا ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

سمعت في يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنس هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أف أم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة. تقول الخرافة الحقيبة المدرسية الثقيلة تسبب الجنس. يعتقد كثير من أولياء الأمور أن حمل الحقيبة المدرسية الثقيلة يؤدي إلى الإصابة بالجنس، والحقيقة أن الدراسات العلمية لم تثبت وجود علاقة بين حمل الحقيبة وحدوث الجنس، لكنها قد تسبب آلاما مؤقتة في الظهر أو إجهاد للعضلات. لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026، وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة، أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة، وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

تشغيل المكيف على أقل درجة حرارة لا يعني أن المكان سيبرد أسرع، فمعظم أجهزة التكييف تعمل بالقدرة نفسها تقريبا، لكن

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش تكون الرحلات الصباحية أكثر التزاماً؟
2: الرحلات اللي تنطلق بالصباح الباكر غالباً ما تكون أقل عرضة للتأخير لأنها تبدأ يومها من المطار نفسه قبل تراكم التأخيرات اللي قد تحدث على مدار اليوم.
3: معلومة على الطاير تسمعوها على

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: كل يوم يحتاج المرضى إلى وحدات دم جديدة.
1: لا تنتظر أن يطلب منك أحد.
0: كن المبادر.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا حتى 2 مساء.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: مركز السبيل التبرع بالدم بالعريني بوليفارد من الأحد إلى الجمعة من الساعة 3 مساء حتى 9 مساء.
3: هلا

0: مستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة العشاء.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: دقائق من وقتك وأثر يمتد لأيام في حياة المرضى. تبرع بالصفائح الدموية وشارك في صناعة الأمل.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: دراسة حديثة جديدة تكشف أنه المدير التوكسيك يقتل 840 ألف موظف سنويا. هذه طبعا بحسب منظمة العمل الدولية، فأنها حذرت الإجهاد والمضايقات وساعات العمل الطويلة تؤدي إلى مقتل 840 ألف بعد إصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية. الضغوط تحول موظفين لمضطربين عقليا، لأن الكثير من الموظفين يموتون باضطرابات عقلية بعد الإجهاد وساعات العمل الطويلة والمضايقات ونقص المكافآت وانعدام الأمان الوظيفي.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خالد، بقولك شيء بس لا تضحك علي.
2: خل أقول،
1: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
2: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت حالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
3: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول الشهر اللي بعده.
0: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
4: في عالم تتسارع فيه الأخبار، هناك ما يستحق الانتباه فعلا. أفكار وتحليلات مختارة بعناية من بي بي سي عربي، نستمع إليها معكم بعمق وهدوء،
5: لأن بعض ما يقال يستحق أن يسمع.
4: أنتم تستمعون الآن إلى بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي عربي على هلا اف ام.
6: هل هناك أزمة ثقة فعلا في منظومة الاتحاد الدولي لكرة القدم؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي. ثارت عاصفة من الجدل والانتقادات للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إثر واقعتين في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا، بما أعاد إلى الواجهة الحديث عن أزمة ثقة تطال هذا الاتحاد. الواقعة الأولى كانت ما اعتبر تدخلا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها اللاعب الأمريكي فولارين بالوغان في مباراة الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك، والسماح للاعب الأمريكي باللعب في مباراة منتخب بلاده مع بلجيكا. أما الواقعة الأحدث فكانت مباراة الأرجنتين ومصر وما رافقها من نقاشات حول القرارات التحكيمية وما اعتبره كثيرون تحيزات مسبقة، فيما رأاه آخرون نتيجة طبيعية للعب أمام بطل العالم. فهل هناك أزمة ثقة فعلا في منظومة الاتحاد الدولي لكرة القدم؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي، وأنا محمود الشيخ. وأرحب بضيفي من أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية، الزميل والصديق محمد القاعود، موفد بي بي سي نيوز عربي لتغطية كأس العالم لكرة القدم لعام 2026 وصحفي رياضي أيضا في بي بي سي. مرحبا بك محمد.
7: أهلا بك محمود وبالسادة المشاهدين.
6: أهلا بك محمد، يعني أولا شكرا لك لوجودك معنا، يعني أنت على أعتاب السفر الآن من أتلانتا إلى واشنطن، وهي رحلة بالطائرة تستغرق يعني مدة ليست بالقصيرة، لكن ما دفعنا فعلا إلى الحديث إليك هو تلك الموجة التي حصلت مؤخرا، يعني بعد مباراة الأرجنتين ومصر وما سبق ذلك مما قيل إنه أيضا تدخل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قرارات الفيفا. كثيرون وجهوا سهام نقدهم للاتحاد الدولي لكرة القدم قائلين إن هناك أزمة ثقة. هل هناك فعلا أزمة ثقة في فيفا، وما جذورها لو وجدت؟
7: بالتأكيد هناك أزمة كبيرة، يعني وليست مجرد أزمة عادية، يعني ردود الفعل لا تزال تتوالى حتى بعد مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم، والتي شهدت حالة من الجدل الكبير بسبب ما اعتبرته الجماهير والنقاد والخبراء ونجوم كبار في كرة القدم العالمية، اعتبروا أن هناك يعني أخطاء كانت سببا رئيسيا في إقصاء المنتخب المصري، والذي كان
6: أخطاء تحكيمية
7: من التأهل. نعم بالتأكيد أخطاء تحكيمية من حكم المباراة الفرنسي فرانسوا لتيكسيي، يعني والذي تعرض لانتقادات عديدة جدا من خبراء تحكيم بالمناسبة وحكام دوليون سابقون أداروا مباريات في كأس العالم. يعني كانت هناك أخطاء، هذا كان رأي الخبراء والنقاد، وأيضا الجماهير المصرية وبعض الجماهير الأرجنتينية أيضا. لذلك يعني بدت الثقة على المحك بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وهو أعلى هيئة رياضية تدير كرة القدم في العالم. يعني لا تزال الأصداء حتى الآن فيما يتعلق بالمباراة والأخطاء التحكيمية التي شهدتها، والجدل الذي أثير حول وجود ما اعتبره البعض فساد بين قوسين داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
8: جميل، الآن وضعنا يعني ربما أرضية لنبني

0: كان تعرض للظلم بسبب إلغاء الهدف الثاني الذي سجله مصطفى زيكو، وكان مبرر الحكم بوجود مخالفة قبل اللعبة عاد إليها بعد فترة ليست بالقصيرة. يعني لو كانت هناك أخطاء أو كانت هناك مخالفة كما يقول حكم المباراة كانت تستوجب إيقاف اللاعب فورا، يعني لا تسمح باستمرار اللاعب حتى يحرز المنتخب المصري هدف ويحتفل اللاعبون ويحتفل الجمهور في المدرجات. ولكن بعد ذلك فوجئ الجميع بالعودة إلى الفار وإلغاء الهدف. هذا الأمر لم يحدث في ركلة جزاء اعتبرها الجمهور مستحقة بالنسبة لمحمد صلاح قبل أن تحرز الأرجنتين هدفها الذي قلب الموازين في المباراة. يعني هناك كيل بمكيالين كما يقول الجمهور وبعض الخبراء في كرة القدم، يعني لماذا لم يرجع حتى إلى الفار أو يراجع اللعبة ليتأكد منها هل هناك مخالفة، وخاصة بعدما أظهرت اللقطات التلفزيونية المعادة وجود مخالفة بالفعل لصالح محمد صلاح. إذا كان هذا هو سبب رئيسي في حالة الغضب بالنسبة للجماهير التي تابعت المباراة. وليس بالمناسبة الجماهير المصرية فقط محمود، يعني الجماهير المصرية والعربية ومن مختلف دول العالم التي تحرص على الحضور إلى المدرجات هنا في ملاعب كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما فجر حالة كبيرة من الجدل قبل قليل. يعني أصدر جيم كولينا رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانا بعدما زاد الجدل واللغط حول هذا الأمر، وقال إن قرارات الحكم كانت صحيحة ومن حقه بالطبع أن يدافع عن أحد حكامه وهو رئيس لجنة الحكام في الفيفا، يعني لأن حالة الجدل كانت كبيرة ولا تزال مستمرة حتى الآن.
1: يعني هذه المباراة كما ذكرت ربما خرجت الأمور الآن نحو التوسع أكثر بعد القرارات التحكيمية. شاهدنا الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب المصري يرفع إشارة يعني بهذا الشكل
0: العنصرية
1: باليدين، وقيل أنها إشارة عنصرية، والبعض تحدث عن بروتوكول مرتبط بهذه الإشارة. وهنا أيضا بات الموضوع نوعا ما يعني إشكاليا أو مربكا لكثيرين. هل هناك فعلا بروتوكول في الفيفا لهذا الأمر؟ والنقطة التي أود يعني أن ربما نختم بها الحديث عن هذه المباراة لنتحول إلى ملفات أخرى، لماذا أو يعني كيف ستقوم مصر مثلا التي يرى الكثير من متابعيها من محبي منتخبها أنها تعرضت حسب رأيهم لظلم تحكيمي، إلى أين يمكن أن تتوجه؟
0: نعم، في البداية بالنسبة للنقطة التي تحدثت عنها محمود، إشارة العنصرية التي قام بها حسام حسن ووجدت أصداء كبيرة في مختلف العالم، وقام بفعلها عدد من الشخصيات الشهيرة ليس في الوطن العربي فقط ولكن في دول مختلفة. هذا البروتوكول الذي استحدثه الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مكافحته للعنصرية والتمييز داخل الملاعب، لأن هناك بعض اللاعبين يتعرضون لبعض التصرفات والحركات التي تعتبر عنصرية سواء من جانب الجماهير أو من جانب اللاعبين بين بعضهم البعض داخل أرض الملعب. فالبروتوكول الذي وضعه الاتحاد الدولي لكرة القدم أقره بوجود هذه الإشارة، إذا تم استخدامها لابد للحكم أن يوقف اللاعب فوراً. هو حسام حسن يعني كان على الحكم أن يرجع وأن يبحث هذه الإشارة وأن يوقف اللاعب تماما، خاصة وأنه المدير الفني لأحد المنتخبات. يعني البروتوكول أيضا ينص على أنه في حالة تعرض أحد الجماهير لتصرف أو هتاف عنصري أو أحد اللاعبين إذا قام بهذه الحركة لابد أن يتم إيقاف اللاعب فورا وأن يتم إخراج من قام بهذا التصرف العنصري.
1: لكن ألا يعني هذا أنه يمكن استخدام هذه الحركة دائما في مثل هذه المواقف؟
0: نعم بالتأكيد، هي لأول مرة تستخدم محمود بالمناسبة في مباراة كرة القدم، يعني قام بها حسام حسن بناء على نصيحة من أحد أفراد الجهاز الفني، هكذا علمت من الكواليس. يعني أحد أفراد الجهاز الفني أخبره بأنه في حالة القيام بهذه الحركة فعلى الحكم أن يوقف اللاعب فورا، لكنه لم يحدث مع حسام
1: حدث
0: حسن
1: العكس، يعني أخذ كرت أصفر
0: قرر استئناف اللاعب
1: وأعطى الكابتن حسام وعدد يعني أيضا آخر من يعني بطاقات صفراء بطاقات،
0: وقام بطرد أحد أعضاء الجهاز الفني وهو سعفان الصغير مدرب حراس المرمى في منتخب مصر، وأنذر أكثر من فرد يعني بعد الاعتراض على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح محمد صلاح قبل أن تحرز الأرجنتين.

0: هدفها الثاني مباشرة والذي تعادلت به.
1: هذه قصة. القصة الأخرى سبقت مباراة الأرجنتين ومصر، قصة اللاعب الأمريكي بالوغن الذي قيل إنه الرئيس الأمريكي تدخل أو تحدث بشأنه من أجل إلغاء بطاقة حمراء له كان قد أخذها أمام منتخب البوسنة والهرسك قبل اللعب في مباراة بلجيكا. هل هذا الحدث يعني كان فعلا نتيجة لتدخل الرئيس الأمريكي أم أن هذه ربما مبالغات ولا علاقة للسياسة أبدا بالفيفا؟
0: بالمناسبة يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف بنفسه في تصريحات له مسجلة بالصوت والصورة داخل البيت الأبيض بأنه اتصل بصديقه جياني إنفانتينو وطلب منه إسقاط البطاقة الحمراء التي حصل عليها اللاعب فولارين بالوغان لاعب منتخب أمريكا وأحد المهاجمين الأساسيين في منتخب أمريكا بكأس العالم. وبالفعل تم إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها اللاعب، وجاء قرار لجنة الانضباط بأنه تم تعليق العقوبة لمدة عام، وهي يعني صياغة غريبة جدا وغير مفهومة، لأن القانون هنا محمود واضح وصريح، أي لاعب يحصل على بطاقة حمراء في مباراة فلا بد من إيقافه في المباراة التالية مباشرة، هذا هو نص قانون كرة القدم. أما أن يحدث أن يتعرض لاعب للطرد في مباراة في كأس العالم في دور 32 ويشارك في المباراة الأخرى رغم البطاقة الحمراء فهي سابقة دخلت تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه يعني، وتعرضت تعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لانتقادات كبيرة جدا والمنتخبات الأخرى. يعني رودي جارسيا المدير الفني لمنتخب بلجيكا قال قبل المباراة إنها كذبة إبريل، هكذا وصف الأمر، وقال يعني إن الأمر لا يصدق، هذا أمر لا يحدث،
1: أمر جديد على
0: القدم على الإطلاق.
1: لكن
0: نعم بالتأكيد بالتأكيد
1: الأسئلة التي أثيرت محمد كانت تتحدث يعني ربما عن أزمة ثقة، البعض كما يقال نبش في الماضي وأخرج ملفات، قال إن هناك ملفات فساد. الآن ربما نشاهد الصورة عن تدخل سياسي في منظومة ذات قرار سيادي يفترض بحسب ما يتداول. نرى أنه هناك يعني أخطاء تحكيمية كما وصفها البعض فيما يدافع طبعا فيفا بالعكس في مباراة يفترض فيها كثيرون أن الأرجنتين سيفوز بحكم أنه بطل العالم، لكن الوقائع أثبتت العكس. نريد أن نتحدث عن هذه النقطة، ما الذي أعاد إلى الواجهة أو ما الذي أعيد إلى الواجهة من ماضي الفيفا في هاتين الواقعتين؟
0: هو ماضي ليس جيد على الإطلاق محمود، يعني الجميع الآن يتحدث عن وقائع الفساد الشهيرة التي تم الكشف عنها في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكانت تحديدا عام 2015 وحملة الاعتقالات والدهم التي قام بها مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي بالتعاون مع جهات تحقيقات قضائية داخل سويسرا، وتم مداهمة أحد الفنادق الذي كان يقيم به مسؤولون في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وتم القبض على 15 عضوا في الاتحاد الدولي لكرة القدم. لاحقا ارتفع العدد إلى 41 عضوا تم القبض عليهم والتحقيق معهم بتهم تتعلق بالفساد والرشوة وغسيل الأموال، وهكذا كانت الضبطية القضائية التي خرجت وكانت مفاجأة مدوية للعالم أنذاك أن يتم اعتقال هذا العدد الكبير من المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم. وطالت أيضا الاتهامات سيب بلاتر رئيس الفيفا السابق والذي أعيد انتخابه وتقدم باستقالته بشكل مفاجئ نتيجة الضغوط الكبيرة التي تعرض لها والاتهامات بالفساد، سواء فيما يتعلق بشراء أصوات بعض الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في الجمعية العمومية من أجل استضافة منافسات كأس العالم، وتحديدا هنا كانت الاتهامات موجهة لجنوب في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010، وما تم الكشف عنه من جهات التحقيق القضائية بدفع رشاوى الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل منح أصوات في التصويت لصالح جنوب أفريقيا. وأيضا أثيرت هذه الاتهامات في مونديال 2022 في قطر. ولاحقا صحيح أنه تم تبرئة سيب بلاتر رئيس الفيفا السابق، ولكن الاتهامات بقيت قائمة وأثارت عاصفة من الجدل الكبير ووجهت سهام كبيرة نحو مصداقية الفيفا باعتباره الهيئة الحاكمة الكبرى في كرة القدم على مستوى العالم، وظهرت هذه القضية إلى الواجهة بعد الأحداث التي شهدتها نهائيات كأس العالم، سواء وقعة لاعب منتخب أمريكا بالوغان الذي تم رفع البطاقة الحمراء عنه، وأيضا ما حدث من حالة من الجدل التحكيمي في مباراة مصر طيب. والأرجنتين.
1: هنا الآن إلى أين يحتكم؟ يعني هذا سؤال تركناه معلقا، أين الجهة التي يحتكم إليها في مثل هذه المواقف والتي لها قرار يفرض على الفيفا؟
0: نعم، هناك ما يسمى بالمحكمة الرياضية الدولية، وهي أعلى جهة يمكن اللجوء إليها في المنازعات الرياضية التي تخص سواء اللاعبين أو المنتخبات أو اتحادات الكرة، يعني لأن هناك حظر بالنسبة للرياضيين والمسؤولين العاملين في المجال الرياضي باللجوء إلى المحاكم المدنية أو القضاء المدني، لا يتم اللجوء إليهم. لذلك تم عمل أو وجود المحكمة الرياضية الدولية لكي يلجأ إليها المتنازعون في كرة القدم على مختلف المستويات. يعني شهدنا ما حدث، يعني أرجع بالذاكرة بعض بضعة أشهر قليلة للوراء، ما حدث في كأس الأمم الإفريقية، يعني عندما لجأ المغرب إلى المحكمة الرياضية الدولية واستعاد لقب كأس الأمم الإفريقية من السنغال بعدما تقدم بمستندات وإثباتات. بالنسبة لحالة المنتخب المصري التي تتحدث عنها، اتحاد الكرة المصري أصدر بيانا، وأنا شخصيا تحدثت مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد عقب مباراة الأرجنتين، وقال إن الاتحاد سيصدر بيان، وبالفعل أصدر بيان وقال إنه سيدافع عن حقوق الاتحاد المصري وعن حقوق المنتخب المصري وستقدم بشكوى، ولكن يعني هذا الأمر ربما لن يؤتي ثماره بالنسبة للمنتخب المصري تحديدا، يعني لأن المباراة انتهت وحسمت وتم طيب. اعتماد النتيجة بالفعل بفوز الأرجنتين.
1: طالما أنت تحدثت عن مصر، طيب يعني أيضا في الجهة المقابلة، لماذا قد يعني يقوم حكم مثلا كما يتهمه المتهمون بربما محاباة جانب أو الانحياز للبطل أو الفكرة أنه بطل العالم موجود؟ البعض تداول صور لإنفانتينو ويقولون أنه كان مستاء ربما من هدف أو من تقدم مصر. يعني ما الذي سندع إليه هؤلاء؟ هل هناك جوانب معينة يمكن أن تبرر ربما مخاوفهم أو اتهاماتهم؟
0: محمود، يعني الحكم بشكل عام يعني في مصلحته أو المهم بالنسبة للحكم أن يظهر بمستوى جيد، خاصة فيما يسمى بحكام النخبة الذين يديرون المباريات الدولية ذات القيمة العالية، سواء من الناحية الجماهيرية أو من الناحية التسويقية. الجماهير توجه الاتهامات وتستند إلى أن هناك بعض ضغوط من جانب الشركات الراعية، وتحديدا في حالة مصر والأرجنتين، يعني بما أنها هي التي فجرت كل هذا الجدل، بأن النجم ليونيل ميسي يحظى برعايات مع كبريات شركات الإعلانات في العالم وكيانات اقتصادية عملاقة، يعني هو الواجهة الإعلانية بالنسبة لهذه الشركات، ومن مصلحتها أن يستمر نجم أو منتخب كبير مثل الأرجنتين وهو حامل لقب كأس العالم منذ مونديال.
1: لكن هناك نجم آخر هو محمد صلاح، هذا الأمر. يعني أيضا محمد صلاح نجم، وكانت هناك مؤسسات يعني ترعاه.
0: نعم بالتأكيد، ولكن بالنسبة للقيمة التسويقية بالنسبة لميسي هي أكبر بكثير، وهو يلعب أيضا هنا في الولايات المتحدة في نادي إنتر ميامي، ويحظى بشعبية جارفة في مختلف أنحاء العالم. ولكن هذا الأمر ربما يكون المبرر الذي تستند عليه الجماهير أو المنتقدين لحكم المباراة. كما قلت، يعني لا يوجد حكم يتعمد أن يتواطأ مع فريق ضد الآخر، لأن هذه ستكون مخالفة كبيرة، لأن هناك لجنة تحكيم تتابع وتقيم أداء الحكام، وبالتالي ليس من مصلحة أي حكم أن يتحيز لمنتخب على حساب الآخر. ولكن النقطة الخلافية هنا محمود، يعني الجماهير تريد أن تكون المعاملة بالمثل والعدل فقط في التعامل مع المنتخبين. يعني في حالة منتخب الأرجنتين، ارتكب لاعبو الأرجنتين خلال المباراة وفقا للإحصائيات 30 مخالفة ضد لاعبو منتخب مصر، ولم يحصل أي منهم على إنذار، بعكس المنتخب المصري ارتكب لاعبه 11 خطأ، وحصل لاعبو منتخب مصر على 5 إنذارات وطرد مدرب حراس المرمى وإنذار.
1: طيب هذا في الجانب التحكيمي محمد، هذا في الجانب التحكيمي. في الجانب الآخر، في جانب الإداري، يعني في جانب رئيس منظومة الفيفا، والكثيرون بدأوا يتحدثون عن مؤسسات رهانات، عن غير ذلك، والبعض يعني قال انه هذه مسائل اصلا لا يتحكم بها يعني من دافع عن الاتحاد الدولي، وانه هذا الاتحاد الدولي لديه منظومه رقابه، لديه ما يعني يوقف مثل هذه المسائل. حدثنا عن علاقه بين الرهانات او المراهنات والالعاب، مباريات كره القدم وغيرها.
0: بالتأكيد محمود، المراهنات في مباراة كرة القدم يعني باتت كيان اقتصادي قائم بحد ذاته، وأصبحت تحظى باهتمام كبير جدا من المراهنين، خاصة في الدول الغير عربية أو غير الشرق الأوسطية
1: التي يسمح فيها بالرهان
0: بشكل كبير جدا.
1: نعم
0: نعم،
1: الدول التي يسمح فيها بالمراهنة.
0: نعم، التي تسمح قوانينها باستخدام المراهنات على كرة القدم. وبالمناسبة محمود، يعني الأمر بدأ يأخذ الصيغة القانونية، بمعنى أن الشركات التي تقوم بالمراهنات بدأت تندمج مع ما تسمى بشركات الإحصائيات والبيانات الخاصة بكرة القدم. وشاهدنا قبل كأس العالم بثلاثة أشهر الفيفا يعلن عن شراكة اقتصادية مع أكثر من شركة تعتمد على المراهنات وعلى استخدام البيانات والإحصائيات في كرة القدم، وهذا أمر يعني ربما لافت للغاية بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن يتم تغليف قضية أو موضوع المراهنات بشركات إحصائيات أو شركات بيانات. وشاهدنا أيضا ظاهرة لافتة يعني فيما يتعلق بالبث الذي بدأ ينتشر بشكل كبير عبر الإنترنت، وتأخر البث عن البث المباشر بنحو يعني 10 ثواني على الأقصى، فيما يتيح الفرصة لربما التلاعب في نتائج المراهنات وتحقيق أرباح مالية كبيرة. يعني هذا ما يتم تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام هنا في الولايات المتحدة. لم يعد البث المباشر الذي كنا نشاهده عبر الساتلايت أو الأقمار الصناعية، والذي كان يعني نشاهد فيه المباراة في لحظتها، أما في هذه الحالة فيتم استخدام البث عبر الإنترنت والذي يتأخر ببضع ثواني. وشاهدنا حالات يعني بعض المشجعين تحدثوا عن أنهم يتلقون إشعارات عبر هواتفهم بتسجيل هدف ولم يكن الهدف قد سجل، فهذا أمر يعني لافت جدا، وهو بالمناسبة السبب الرئيسي في هذا الأمر يعود إلى استخدام المراهنات وربما تحقيق مكاسب وأرباح مالية تقدر بمليارات الدولارات.
1: في النقطة الأخيرة التي أختم بها، مسألة أسعار البطاقات، وهل يعني نتائج المباريات تحدد فعلا قيمة أسعار البطاقات، وهي أيضا تهمة لنقول أو يعني بكرت رفع من قبل أولئك المنتقدين للفيفا، ونود أن يعني نفهم.
0: نعم بالتأكيد بالتأكيد محمود، يعني المباريات وأسعار البطاقات والتذاكر بشكل عام يعني شهدت أيضا حالة من الجدل الكبير. وبالمناسبة يعني أنا كنت موجود في المباراة الأخيرة في مباراة مصر والأرجنتين داخل الملعب قبل المباراة مباشرة، يعني قبل أن أدخل إلى المدرجات وجدت أعداد كبيرة جدا من الجماهير المصرية تبحث عن تذكرة وتطلب شراءها بأي ثمن، لأنهم حضروا من مدن ومن ولايات مختلفة لكنهم فوجئوا بنفاذ التذاكر. وقبل المباريات هناك بعض الجماهير كانت تقوم بإعادة البيع أو العمليات الريسيل للتذاكر قبل المباراة مباشرة من أجل تحقيق عوائد مالية كبيرة، وهذه ظاهرة منتشرة بالمناسبة هنا في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة تحديدا، بعدما أعلن الفيفا عن نظام أيضا لأول مرة وهو ما سمي بأسعار البيع الديناميكية، بمعنى
1: أن في هذه النقطة التي أسألك عنها
0: تذكرة قبل العرض والطلب،
1: يعني أنه لو فازت مصر مثلا على الأرجنتين كيف سيكون العوائد بالنسبة للفيفا أو بالنسبة للدول المنظمة، ومن سيجني هذه الأرباح لو فرضنا؟
0: في هذه الحالة الأرباح تقسم محمود، يعني كما القانون واللوائح المنظمة لكأس العالم كل منتخب يشارك في البطولة يعني يحصل على 9 ملايين دولار نتيجة المشاركة فقط، ويزداد هذا المبلغ في حالة التأهل إلى الأدوار التالية. المنتخبات تستفيد في العائد المادي بدرجة كبيرة جدا وتحقق أرباح معقولة، خاصة الاتحادات الأهلية واللاعبين أيضا يحققون استفادة مالية، أيضا الاتحاد الدولي لكرة القدم يحقق استفادة مالية. ولكن هنا النقطة المهمة بالنسبة للفيفا هو استمرار المنتخبات الكبرى والتي تضم لاعبين كبار يعني ويحظون بشعبية جارفة في مستوى العالم، وهذا يرفع من مستوى البطولة من الناحية التسويقية
1: ويرفع من سعر
0: من حجم الإعلانات
1: ويرفع من سعر التذكرة. جزيل الشكر للزميل والصديق محمد القاعود موفد بي بي سي نيوز عربي إلى كأس العالم لعام 2026. المصريين وصحفي رياضي في بي بي سي. شكرا لك محمد. استمعوا إلى بودكاست يستحق الانتباه على جميع منصات البودكاست المفضلة لكم وعلى موقعنا bbcarabic.com. في الختام لكم تحيات فريق هذه الحلقة، في الإخراج نداء حسين، التنفيذ روبرت غريف، في المونتاج يوسف الجعبة، في الإشراف علي القماطي، في إدارة التحرير إبراهيم خليل، وكنت معكم مقدما محمود الشيخ. إلى اللقاء.
2: استمعتم إلى حلقة من
3: بودكاست يستحق الانتباه
2: من بي بي سي عربي على هلا اف ام، نافذتكم على قصص ورؤى عالمية مختارة. ولمزيد من الاستماع إلى حلقات أكثر من بودكاست يستحق الانتباه، زوروا موقع
3: bbcarabi.com.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. وراء كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
1: حكايات المونديال.
2: Different class. Diego Armando Maradona.
3: That was just pure football genius.
4: عبقري عبقري. عاشت كرة القدم. شكرا يا إلهي على كرة القدم وعلى مارادونا. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال معي عمرو فكري. في 1986 قاد دييغو أرماندو مارادونا راقص التانجو في مونديال المكسيك ولم يسجل في المجموعات سوى هدف التعادل أمام إيطاليا، ولكن الظهور الحقيقي الأول كان أمام إنجلترا. حرب الفوكلاند لا تزال في الأذهان والأرجنتينيون بحاجة إلى ما يشعرهم بالقصاص. هدفان كل منهما وحده بحاجة إلى الكثير من الدفاتر لروايته. مارادونا جمعهما في مباراة واحدة أمام منتخب بلد واحد. كتبت صحفه عن مارادونا يوم وفاته: الآن هو بين يدي الرب. الشوط الأول انتهى سلبيا مع سيطرة أرجنتينية نسبية، وبدأت الأحداث في الشوط الثاني. ست دقائق مرت، مارادونا مرر ناحية اليمين لفالدانو الذي أرسل عرضية مرتفعة بداخل منطقة الجزاء. ستيف هودج مدافع إنجلترا حاول تشتيت الكرة ولكنها عادت للحارس بيتر شيلتون ذو المتر 85 سنتيمترا، والذي وجد أمامه مارادونا الأقصر بعشرين سنتيمترا، ورغم أنه من المنطقي أن يكون الحارس الأطول والذي مد يديه للأعلى لالتقاط الكرة من المفترض أن يكون الأقرب لها، إلا أن يد مارادونا كانت أقرب وسكنت الكرة الشباك. لم ينتبه الحكم التونسي علي بن ناصر لتلك الحقيقة. احتفل الأرجنتينيون واحتسب بن ناصر الهدف الذي سيبقى مدى التاريخ غصة في حلق الإنجليز حتى وفاة دييغو بعدها ب 34 سنة. مارادونا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال إن الهدف جاء بقليل من يد مارادونا وقليل من يد الرب، ليتم تسمية الهدف الشهير بهدف يد الرب.
5: It was the hand of a rascal.
4: هدف واحد فقط سكن شباك الإنجليز في أربع مباريات قبلها، وبعد أربع دقائق من هدف يد الرب كان مارادونا من جديد، والهدف الذي سيعتبره الكثيرون هو الأعظم في تاريخ كرة القدم، وسيتم اختياره قبل مونديال 2002 ليكون هدف القرن. في 10 ثواني رقد لستين ياردة عبر بيرتسلي وريد وبوتشر مرتين وفينويك، ثم يمر من الحارس بيتر شيلتون ويرسلها في الشباك ليتقدم الأرجنتينيون بهدفين. لاحقا سجل لينيكر هدفا للإنجليز، ولكن المباراة تنتهي بهدفين لواحد وتتأهل الأرجنتين لنصف نهائي كأس العالم. هدفان آخران سجلهما مارادونا لتفوز الأرجنتين على بلجيكا في نصف نهائي بهدفين نظيفين قبل التغلب على ألمانيا الغربية في النهائي 3-2 لتفوز الأرجنتين بكأس العالم الثانية في تاريخهم. مارادونا مارادونا في 2015 زار علي بن نصر في بيته بتونس ومنحه قميص الأرجنتين ودعاه بصديق الأبدي.
6: رغم أني حكمت كثير مباريات الصعبة والصعبة والصعبة جدا النهائيات، لكن المباراة هذه تبقى في التاريخ للحدث بتاع الهدفين اللي صاروا، فأنا أتذكر دائما هذه المباراة.
4: أما قميص مارادونا الذي ارتداه في هذا اليوم فقد تبادله مع ستيف هودج وتم بيعه في مزاد في 2022 بأكثر من 7 ملايين جنيه استرليني أو ما يتخطى 9 ملايين دولار أمريكي.

0: لينيكر تحدث يوم وفاة مارادونا عن هدفه، وقال إنها ربما المرة الوحيدة التي كان يشعر بأن عليه أن يصفق للاعب منافس على تسجيل هدف، وإن مارادونا ربما هو الأعظم في التاريخ.
1: He was just an unbelievable talent. He scored probably the best goal that's ever been scored. It was the one time I felt I really probably should have applauded the opposition scoring a goal. It was Maradona's day. It was Maradona's World Cup. Unbelievably talented player.
0: في السنين الأخيرة كان الجدل دائرا، هل ميسي أفضل أم مارادونا؟ ولكن قبل الألفية كان دوما هل مارادونا أفضل من بيليه؟ في أغنيتهم يا برازيل أخبريني بما تشعرين الآن، بات الهتاف الأشهر لجماهير الأرجنتين هو مارادونا أفضل من بيليه.
2: كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال.
3: حكايات المونديال.
4: في مسقط على 102.7
5: مزاجك بالعروض.

كافو اللاعب البرازيلي هو الوحيد الذي شارك في ثلاث نهائيات لكأس العالم 94 ضد إيطاليا 98 ضد فرنسا و2002 ضد ألمانيا. هل سيكررها ليونيل ميسي ويعادل الرقم القياسي؟

0: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل لثمانين بالمئة بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: من الساعة الواحدة وحتى الثانية ظهرا تأتيكم برعاية الصفاء للأرض.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر.
1: هلا كافيه،
0: جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام.
1: هلا كافيه.

مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا. هلا اف ام. مزاجك بالعربي.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: المعلومة الخاطئة عن فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز تصنع خوف وتمييز أكثر من المرض نفسه، والشائعات ما تحمي لكن تضر وتبعد الناس عن الفحص والعلاج. انشر دائماً المعلومات الصحيحة ومن مصادرها الموثوقة. الوعي الصحيح يحميك ويحمي مجتمعك.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.
1: يوصل إعلانك، اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: بل ياكم تراهم بر طم.
3: يا ربي هالسنة ترى الحر زايد.
4: نعم إنه الوهيب
3: خيمه حر والجو يا لطيف.
1: وحرارة 50. لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا، نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف،
5: ضحكم ومواضيع
1: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
6: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.
7: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: اف ام مزاجك بالعربي.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد، فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
3: مشاعر.
4: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
5: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر، كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

للقلب مفعولها أكبر من حدود كلمة. غريبة الإنسان لا طاح فالحب كل ما كبر بالحب يزداد.

0: وتملني كل السواليف بعدك كن الشفاي مخاصمة حكيها عاد كن المواجع ما سهت يوم صدك وغرورقة عيني تفاصيل وضداد
1: عصفورتك
0: فاقت على صد وعدك ما عادت عشاشك وطن ساحل بلاد كل الفضاء قطاق بيليل بعدك

0: راقبي ليل بعدك لين المدى حلق على رمش يسهاد.
1: الوقت خايب
0: الوقت خايب ما عصى الوقت ودك، ليتها عصاك وسار بقطيش وبعاد، ليتها

0: سامر ظلمته على ردك يطرق مسامع غربتي دون ميعاد. تعبت نجوم الكون فيني تعدك، تعبت مني خاطري بس ما فاد. لو وقف فراق البارحة صان عهدك، سجل بجرح الذاكرة يوم ميلاد للصمت وآخر ما بقى عاد بعدك. قصة شفاية مخاصة ما حكيها عاد.
1: تعبت مني خاطري بس ما فات لو قف فراق البارحة صار عهدك، سجل بجرح الذاكرة يوم ميلاد للصمت وآخر ما بقى عاد بعدك. قصة شفاية مخاصة ما حكيها عاد.
2: هلا اف ام، هلا مزاجك بالعربي.

0: number you are calling is out of reach. Please try again later. عفوا لا يمكن الوصول الى المشترك المطلوب. رجاء المحاولة في نبذ. عفوا تعذر الحصول على المشترك المطلوب.
1: حرام حرام حرام صوتك من متى ما سمعته؟ ما كنا تدري فيه موتي ومحياي.
2: حرام صوتك من متى ما سمعته؟
1: أما العيون
2: اللي خفوق شلعته
1: أروح فدواها بكيفي ومش هاي. هلا أف أم مزاجك بالعربي. مطر البريكي.

يدي المشاعر يدي المشاعر

0: الشمس غابت عن عيوني ولا عاد لي شمس ضوي مثل ما كان أمسي، لكن بقلبي حبها دوم وقاد ما يوم غابت داخل الروح.
1: الشمس غابت عن عيوني ولا عاد لي شمس تضوي مثل ما كان أمسي، لكن بقلبي حبها دوم وقاد ما يوم غابت داخل الروح. شمسي هذا غلاها داخلي عاش يزداد، ألقى بها من عالم الضيق أنسي، يمطر غلاها دون ما صوت رعاد يثمر بها في دوحة الحب. غرسي يمطر غلاها دون ما صوت رعاد يثمر بها في دوحة الحب. غرسي

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن، تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني، ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر، كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غير حر والجو يا لطيف.
2: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
3: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا FM.
2: صيفكم مع هلا.
4: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدى

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.